بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خيرا

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين، عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكة بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياة.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم. احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحت واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرافة الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
2: باب الترشح للانتخابات التشريعية مفتوح من اليوم وحتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً والرابعة عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطناً واحد.
3: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام 70% منها عملي وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى. مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة.

0: حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعرض.
1: ألو مرحبا.
2: ألو
1: خلص الرصيد
3: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
4: الساعة الآن 7:00 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7:00 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية عبر أثير راديو حياة. تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم هو الأحد 27 من أيلول سبتمبر لعام 2026 ميلادية، الموافق للخامس عشر من ربيع الثاني لعام 1448 هجرية. نسأل الله بداية أسبوع سعيدة موفقة أن تكون لنا جميعا. صباح الخير دكتور أمين، تحية طيبة لك، أهلا وسهلا فيك، وصباح الخير أيضا لزميلنا العزيز محمود إسكندر. حسب التفاصيل هناك اعتقال لشاب مستمعينا الكرام ومداهمات لمناطق مختلفة من محافظة نابلس ومن الضفة الغربية، نتركها في جعبة الزميل الصحفي الدكتور أمين أبو ورد. تحياتي بمر.
1: بالفعل، ولكن قبل البدء بما جرى في نابلس، الخبر العاجل هو إطلاق الاحتلال النار على مواطنة على حاجز قلنديا، وهناك فيديو تم تداوله حول وجودها على الأرض وقيام مجموعة من الجنود بتجمع حولها، إضافة إلى وجود كلب بوليسي أيضا في محيط المكان. طبيعة الإصابة غير واضحة حتى اللحظة، ودوافع إطلاق النار تجاه هذه المواطنة أيضا غير واضحة حتى اللحظة.
0: هذا إذن على قلنديا إخوان، هذا قلنديا. على حاجز قلنديا.
1: وأيضا قبل ساعة من الآن الاحتلال منع مئات العمال من مناطق شمال الضفة الغربية من الدخول إلى المنطقة الصناعية في أرائيل، وأيضا دوافع ذلك غير معروفة. وعادة اليوم في عملي اليوم، بس إنه منحهم من الدخول يبدو إنه كان بشكل مفاجئ، لأنه هم أغلبهم يعني على دراية بأوقات الأعياد وأيام السماح لهم بالعمل في المنطقة الصناعية. إذن مئات العمال الآن طردوا من أمام مدخل المنطقة الصناعية بأرائيل.
0: الخبر العاجل على صفحة المنسق الآن نزل، سكان بين قوسين يهودا والسامرة نلفت انتباهكم لأنه وفقا لتقييم الوضع الأمني سيتم فرض إغلاق شامل خلال عيد العرش وإغلاق المعابر بدءا من اليوم الأحد حتى يوم السبت القادم. الآن هذا الخبر، خلال فترة الإغلاق لن يسمح بدخول العمال إلى البلدات اليهودية باستثناء الدخول المناطق الصناعية المستثنى، كما سيمنح المرور إلى إسرائيل في الحالات الإنسانية والطبية الاستثنائية فقط، ومن المقرر إعادة فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الأحد 4 أكتوبر. إذن الآن إغلاق شامل للضفة الغربية خلال عيد العرش وإغلاق المعابر بشكل كامل حتى يوم مساء يوم السبت 3 أكتوبر. هذا الخبر قبل دقائق، تفضل دكتور.
1: نعم، هذا فيما يتعلق بأرائيل والمنطقة الصناعية، جزء من القرار أشرت إلى زميلي سامر، وأيضا إصابة المواطنة على حاجز قلنديا، طبيعة الإصابة غير واضحة حتى اللحظة. هنا في نابلس سجل اقتحام للاحتلال من جهة دير شرف. الاقتحام كان باتجاه يعني وسط المدينة، ثم الخروج عند الفاطمية، ثم التوجه إلى منطقة شارع كشيكي، منطقة جزء من الطور، وأيضا منطقة حارض قيسارية في البلدة القديمة. وهناك تم دهم عدة منازل، يعني في منطقة الشيكي والمنطقة العلوية تم اقتحام منازل في محيط منازل عائلة صبح والحارات المجاورة، وأيضا اقتحام قيسارية منزل عائلة عبيد. المعلومات الأولية عن اعتقال محمد عبيد، وفي معلومات عن شاب آخر اسمه تداوله لكن لم نتأكد من ذلك، يعني كأنه محمد وإيهاب بعض الشهود العين ذكروا، لكن احنا تأكدنا انه اللي تم اعتقاله محمد عبيد، وفي فيديو بتم تداوله لحظة اعتقال محمد عبيد من حارة قيسارية في البلدة القديمة. تقريبا الساعة 3:30 الاحتلال أتم انسحابه من هذه المنطقة، جزء منها باتجاه شارع القدس، انسحبوا باتجاه شارع القدس ومن ثم إلى حاجز حوارة، وأيضا بعض القوات انسحبت البقية باتجاه دير شرف. هذا في مدينة نابلس. في قرى نابلس سجل في منتصف الليل اقتحام إلى بيت فريق شرق نابلس، وأيضا إلى عراق بورين. فجر هذا اليوم كان اقتحام لعدة منازل في عراق بورين جنوب غرب مدينة نابلس. في جنين الاقتحامات كانت واسعة لأكثر من بلدة بدءا من قباطيا، بيت قاد، مركة، بير الباشا، رابة، عرابة، وعرابة شهدت أيضا اعتداء من المستوطنين أيضا وقيامهم بالتجوال داخل أو على الأقل بين بيوت البلدة المطرفة في بلدة عرابة قضاء جنين. في رام الله اقتحام سجل إلى المغير في منطقة شمال شرق رام الله، وهذه البلدة تعرض مرارا لعمليات دهم واعتقال من قبل الاحتلال. الليلة الماضية يعني سجلت بعض الاعتداءات من قبل المستوطنين في أكثر من منطقة بالضفة الغربية، كان هناك يعني اعتداءات للمستوطنين بالقرب من طريق الالتفاف في جنوب نابلس بين مادمة وأيضا بوريم، وكان هناك انتشار لمجموعة من المستوطنين بالأمس في سنجل وترمس عيا، وأيضا تواجد لمجموعات من المستوطنين في المنطقة الواقعة في الخرب شرق دوما جنوب شرق نابلس، وأيضا بالأغوار أكثر من اعتداء من المستوطنين بالأغوار، وكان من ضمنها أيضا قيام الاحتلال باعتقال مواطنين من منطقة طمون أثناء واجههم بالأغوار الشمالية.
0: نعم، إذن هذا مجمل الأحداث مستمعين الكرام خلال الساعات القليلة الماضية، ومرة ثانية تأكيد على ما جاء في الخبر، الاحتلال فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة بسبب الأعياد اليهودية. إذن الاحتلال يغلق الضفة الغربية بسبب الأعياد اليهودية. أيضا
1: هو عمليا الاحتلال أعلن امبارح قبل هذا الإغلاق أنه في حالة استنفار قصوى بالضفة الغربية، والحديث يدور عن 33 وحدة لجيش الاحتلال وزعت بالضفة الغربية.
0: صحيح،
1: وهذا الناس بدوا يشعروا فيه من خلال حركة التنقل بين المدن والقرى الفلسطينية. فيش 2-4 كيلو بتلاقي حادث، إما طيار أو بوابة أو جنود ثابتين. هذا يعني جعل عملية التنقل بين مدن الضفة الغربية الآن أصبحت صعبة جدا.
0: نعم.
1: طبعا الاحتلال بدعي أنه هذه المناسبات هناك تخوف أن يكون هناك أمر ما بالضفة الغربية. يبدو الاحتلال حاطة سيناريو أنه قد يكون في حدث ما أمني في الضفة الغربية، وبالتالي عمل عملية استنفار كبيرة. ولكن الأخطر اللي ذكره الإعلام العبري يوم السبت الماضي يعني قبل يومين، أنه إحدى الفرق من أقصى الفرق اللي عملت قطاع غزة
0: جاية التي موجودة في الضفة. نعم. الخبر اللي قبل قليل أيضا، إذا في القدس إطلاق النار على فتاة على حاجز قلنديا، ومخابرات الاحتلال تعتقل الكاتب والمحلل السياسي راسم عبيدات من منزله في جبل المكبر. راسم عبيدات من الكتاب المعروفين مستمعينا الكرام، تم اعتقاله إذن حسب المعلومات صباح اليوم من منزله في جبل المكبر. ومرة أخرى برجع بقول كل الحواجز سالكة، لكن الإغلاق اللي تم إغلاق لكل الضفة الغربية بسبب الأعياد اليهودية. يسعد صباحك العزيز الغالي أبو علي الأستاذ أيمن المصري، مدير موقع طقس فلسطين.
2: يا صباح الخيرات،
0: طمني عنك، إن شاء الله بخير.
2: والله إحنا بألف من الله الحمد لله.
0: إن شاء الله دوما يا رب، الله يديم علينا وعليك الصحة والعافية، كلنا آذان صاغية.
2: نعم نعم سيدي، اليوم إن شاء الله رب العالمين، اليوم وغدا هناك شيء من الارتفاع الطفيف على درجات الحرارة بمشيئة الله تعالى. اليوم وغدا حرارة عند نهاية العشرينيات مئوية، هيك 27 28 29، يعني بهاي الحدود، يعني جو من أجمل ما يمكن، يعني هيك 29 كحد أقصى، لكن أعتقد أننا سنكون بحدود 27 درجة مئوية. طبعا في المناطق العالية الحرارة دون ذلك قد تصل فقط إلى 25 درجة مئوية بمشيئة الله تعالى. غدا وبعد غد جو مشابه تماما، حرارة هيك بين حدود 27 درجة مئوية صعودا هبوطا فقط لا غير، إن شاء الله رب العالمين. طبعا اليوم جو مشمس، غدا وبعد غد هناك شيء من الغيوم العالية بمشيئة الله تعالى. يبدو أن فترة نهاية الأسبوع أو النصف الثاني من الأسبوع الأربعاء الخميس الجمعة هناك انخفاض طفيف على درجات الحرارة، نكون عند حدود 25 درجة مئوية أو حتى أقل بقليل بمشيئة الله تعالى، يعني أجواء خريفية بامتياز أبو العز، بامتياز، يعني أكثر من هيك، يعني مع مرتبة الشرف الأولى.
0: نعم.
2: مع مرتبة الشرف الأولى بمشيئة الله تعالى. وهناك أيضا احتمالية لبعض الزخزخات المطرية أو الرشرشات المطرية إن شاء الله يعني فترة نهاية الأسبوع أو النصف الثاني من هذا الأسبوع، تحديدا أيام الأربعاء والخميس والجمعة بمشيئة الله تعالى. وشيء فشيء خلص نستشعر وين الآن، نستشعر الأجواء الخريفية الحمد لله رب العالمين.
0: مع أنه على السوشيال ميديا بيقولوا أنه في تغير كبير باتجاه أمطار بدأت تتكشف في أكتوبر، يعني الأمر يعني الرؤية عندك أكثر أوضح، وصلت الصورة أو في أي؟ يعني سيناريو ممكن نسميها هيك بالضبط، في سيناريو متوقع؟
2: نحن قلنا لك أمطار هيك رشاشات يعني زخات خفيفة، هيك الأمور تستثير يعني أربعاء خميس جمعة يعني أجواء خريفية، وفي احتمالية لبعض الزخات المطرية بمشيئة الله تعالى بهاي الأيام نهاية هذا الشهر ومطلع الشهر القادم. نحن لما نحكي يوم الأربعاء نحن نحكي عمالنا عن 30 سبتمبر أو 30 أيلول، أكتوبر بيجي يوم الخميس، و2 أكتوبر بيجي يوم الجمعة، فإحنا نتحدث عمالنا عن هاي الفترة. وكما ذكرت هناك احتمالية لبعض الزخات المطرية، هل هي كبيرة عظيمة إشي استثنائي؟ لا يبدو ذلك حقيقة. لا يبدو أنه هناك الآن فعلا فرصة لزخات من الأمطار تبدو عادية أو أقل من عادية بقليل. هذا الأمور ممكن تتطور، ممكن تتطور خلال الأيام القادمة وتتحول إلى حالة جيدة، هاي الأمور واردة والله تعالى أعلى
0: وأعلم. وإن شاء الله خلال من هون
2: بدنا ندير بالنا طبعا نقول في الأمطار بدنا ندير بالنا مزبوط، خاصة السائقين لأن الأرض بتكون صابونة.
0: صحيح
2: صابونة يعني.
0: صحيح صحيح، بدها انتباه بالنسبة لهذا الموضوع. برجع بقول قراءة الحالة الجوية تتغير بشكل دائم، احنا الأستاذ أيمن إن شاء الله بيكون معنا بنهاية الأسبوع وضح لنا الصورة بشكل أخضر، وإن جد أي جديد أستاذ أيمن تغير خلال الأسبوع إن شاء الله.
2: يوم الثلاثاء إن شاء الله.
0: خلاص يوم الثلاثاء ونتحدث بإذن الله. إن شاء الله يومك سعيد بإذن الله. صباح الورد. الأمطار هي الخميس والجمعة والسبت القادمين، هيك التوقعات. أنا قرأت مبارح أكثر من تحليل جوي، بعضهم بيقول إن الأمطار كثيف غزيرة وكذا كذا، وناس بقول لك موجة عابرة بدها تكون، لكن يبدو أكتوبر إن شاء الله القادم يكون في الخير وفير بإذن الله، وإن شاء الله الخير عنا جميعا. مرة تانية الإغلاق يا أخواننا يشمل الضفة الغربية كاملة بدءا من اليوم حتى نهاية يوم السبت القادم 3 أكتوبر حسب بيان صادر عن المنسق الإسرائيلي. مرة تانية أبو عمر، إذن قرار بإغلاق الضفة الغربية بشكل كامل
1: بالفعل، وهذا الآن ترجم من خلال أحداث على الأرض وظهر جليا بخصوص العمال اللي بيشتغلوا في المنطقة الصناعية في أرائيل وعددهم بالمئات. الآن وجدوا البوابة مغلقة وبعضهم رجع وصل مدينة نابلس قبل شوي، العمال اللي بيطلعوا من منطقة الدوار باتجاه أرائيل رجعوا قبل قليل وقالوا أنه أبلغونا أنه المكان مغلق وعليهم العودة، وبالتالي المئات منهم عادوا شدوا منهم إلى نابلس، والعدد الأكبر إلى قرى منطقة سلفيت ومنطقة قرى جنوب شرق نابلس.
0: نعم، إذن الإغلاق من اليوم الأحد حتى هاي عشان نصيغ الخبر حتى يوم السبت القادم 3 أكتوبر. إذن هذا رسميا يحظر بين قوسين دخول العمال إلى البلدات اليهودية يا أخوانا اللي هي المستوطنات. شوف كيف صاروا يغيروا المصطلحات،
1: والبؤر صاروا يسموها مزارع.
0: البؤر اسمها مزارع، صحيح صحيح، البؤر اسمها مزارع، والاعتداءات اللي بيقوموا فيها العصابات بسموها حفنة من المشاغبين. كيف هيك أولاد الصف بيكون في حدا مشاغب؟ يعني من نوفينا بس بشاغب، أما لا هم هيك بيعتبروهم. شوف كيف التلاعب بالألفاظ. إذا رسمياً

0: اخونا محمد زهران حسوني يسعد صباحك. فادي زغزوق صباح الخير، اذا طلعتي برا نابلس ننتظر منك تفاصيل حول اخبار طرق زواتا مغلق، الجيش واقف حكى ممنوع اليوم، اذا زواتا مغلق. صباح الخير لي بسام العاصي. بسام قصدك انت الطريق الترابيه اللي بترجعك على الالتفافي صح؟ هذا هو طريق زواتا. صباح الخير لريم عامر، سعدي عواد ايضا صباح الخير، لضحى ابزن صباح الخير، لاخونا هاني سنوبر، وايضا اخونا زهر الششتري ابو عماد، تغادى عبد الهادي، شادي حنون صباح الورد والياسمين، وعلى صفحه البث المباشر سعد البسطامي، مؤيد جود الله، ابو بشار سمارو، حسن الحلبي، غسان مرعي، احمد التمام، سامر الحنتولي، سامر ابو زعرور، خضر منصور، ابو مصطفى، ابو صفيه، اياد جوابري، نسرين اللحام، ابو علي المسامي، اخونا نظمي مره ثانيه بنسالك، يتصار سالك زعتر سنج العيون الحراميه سالك، حاليا جبع الحاجز خروج ازمه قويه دخول سالك على الرام. اخونا حمدي كامل ابو الحياه ايضا يسعد صباحك، بلار حمودة صباح الخير، أبو حمزة حموز ورشا جبر صباح الخير، لخالد الصرميطي، دكتور ماهر أبو ظن صباح الخير، صباح ماهر صباح الخير، لأخونا فريد جمعة. رح نقرأ الرسالة أخي فريد بعد شوي إن شاء الله رب العالمين. أم عبادة الزمار صباح الخير، بهي إبراهيم، عرفات حنو صباح الخير، وحمد الله على سلامتك أخي عرفات. مها خيفو صباح الخير. رام الله يا اخواننا، خروج من رام الله على عين سينيا ازمه خانقه. رام الله امبارح دكتور امين كانت الحواجز او خلال الاسبوع الماضي زملائنا والمواطنين اكيد واولاد الضفه كلهم اللي بروحوا بيجوا على رام الله من أسوأ الفترات اللي مرت عليهم خلال السنوات الماضيه. ابو كريم برهان صباح الخير، ام هيجه طوباسي، عباده المصري، دكتور سمير الخياط، عباده بقول محمد عبيد والشاب ايهاب عبيد، اثنين المعتقلين. اخونا زياد هيلان في عنده اعتداء، ابو عمر زبلغك صباح الخير، لأخونا زياد هيلان عن عراق بورين. نعم. خليني أقرأ أنا، هو بعت لي إياها إذا سامعنا الآن. زياد، تقطيع أعمدة الكهرباء في ضاحية بورين من المستوطنين بجانب منزل هيلان وعبود الصابر للتضييق علينا لإخلاء المنزل، هذا بيتعرضوا له بشكل كامل خلال الفترة الماضية، فواضح أبو عمر أنه الأمور في تلك المنطقة ليست سهلة على الأطلاق.
1: وبتعرف المنطقة اللي بعرفها جغرافيا هي منطقة قريبة من حاز المربع، والاحتلال بالمستوطنين، الجيش والمستوطنين بيشعروا أن هذا البيت رغم أنه المنطقة يعني متوقع مصنفة به، يعني مش منطقة جيم، ومع ذلك الاحتلال بحاول يعني
0: يضيق
1: عليهم حتى يضطروا أنه يغادروا هذا المكان. وهذا الكلام يطبق الآن في أكثر من منطقة في الضفة الغربية، أنه في استهداف لمناطق باء القريبة من البؤة الإسطانية أو القريبة من الحواجز من أجل يعني عمل ستار آمن للمستوطنين والجيش الاحتلال، وهذا أمر خطير جدا، خاصة أنه يعني بتنافى حتى مع اتفاق أوسلو، وبالتالي المواطن يعني هيلان قصته أصبحت يعني في متناول اليد، الكل تحدث الموضوع وحكى عن معاناته، ولكن هو شعر حاله أنه لوحده يعني في الميدان
0: للأسف الشديد. يعني هاي الأحداث احنا بنقرأ التعليقات يا أخوانا، لأنه الناس في التعليقات بيحطوا لنا أخبار وبيحطوا عن تطورات وعن ملاحظات، فهون بيكون في شوية تفاعل. أخونا عامر الشحروري صباح الورد، دكتور طارق القاضي، نضال الجابي، حلم التيتي، توح الشامي، قسوم الشاطر صباح الخير، أم العبد حمد أيضا، أخونا جهاد البسطامي. إن شاء الله بكرة أخونا جهاد ضيف عزيز معنا على راديو حياة، وهو رئيس نقابة أصحاب مدارس السياقة، كان لهم اجتماع مع وزارة المواصلات والنقل، بدنا نحكي عن الاجتماع وبدنا نحكي عن تبعاته على السير بشكل عام وبرضو عن مدارس السياقة. فادية مرة ثانية يسعد صباحك، سوسن باكير صباح الورد، فتوح الحوح، أخونا علي الشنتير، سوسن شلبي، أبو سامح، جهاد القصة يسعد صباحك، مهدية نصاصرة، عون الدنبك يسعد صباحك، باهر البحر أيضا، هشام حسين، صلاح أبو أركان يسعد صباحك، دكتور ياسر أبو صفية، عبير مبروكة، دكتور غسان المصري بيقول لا تنخدعوا. خلينا نقرأ لكم المنشور، وبنقرأ منشور برضو فريد، لا تنخدعوا ولا تتأملوا ولا تعولوا على كلمات وشعارات وتصريحات زعماء العالم بالجمعية العامة للأمم المتحدة، مسرحية رفع العتب والاستعراض لن تستطيع أن توقف بلطجة مستوطن واحد في الضفة الغربية، فقط يجب الرهان على عدم سقوط وانهيار قلعتنا الواحدة والوطن، علينا أن تكون على متماسكين في الجبهة الداخلية. يعني خلصت مسرحية الأمم المتحدة، أوكي في رؤساء حكوا كلام مرعب وصارت عليها ضجة في تصريح.

وتناقضات هون وهون، وفلان حكى وفلان حكى وفلان رد وفلان انسحب وفلان ما انسحبش وفلان ضل قاعد، مثل ما كتب أحد الأشخاص خرجوا أو انسحبوا من القاعة لكن لم ينسحبوا من اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. هاي كانت تكفي أنا بالنسبة لي، هي طبعا معلومة معروفة لكن تكفي إنه هي فعلا كل واحد كأنه إجي هيك عمل الدور اللي عليه ارتاح وضل مروح. كيف إحنا نكتب على السوشيال ميديا خلاص الواحد بهيك بأخذ نفس دكتور، هو عملت اللي علي بكفي، نشرت المنشور وكتبت وأبديت رأيي وبدير ظهره وبروح، شو تغير؟ ما تغيرش إشي. فيعني ما أظن حدا، وأنا ذاكر أبو عمر قبل لما قلنا عن الجمعية العامة قلت لي تتأمل إيش خير طبعاً. يعني معروفة. أخونا محمد سعيد الخماش صباح الخير، أمجد عطلة، وأخونا نائل عبيد صباح الورد إلك ولكل المتابعين الكرام. أخونا غسان عامر صباح الخير، وهي سعادة رئيسة البلدية تسمعنا، استعنا الأثيرة صباح الورد إليك ولكل المتابعين الكرام.

0: إذن تحية طيبة للجميع. إحنا رح بعد حوالي 10 دقائق أو أقل رح يكون معنا الأستاذ سامر عنبتاوي الكاتب والمحلل السياسي. تعليق سريع دكتور أمين، فتح باب التسجيل للانتخابات وفي أول يوم سجلت ست قوائم. لو قلنا بالمتوسط القائمة 100 شخص، هي العدد الأعلى 132 وأظن في حد أدنى ما بعرف أدنى يمكن 20، لكن خلينا نقول بالمتوسط سجلوا 100 في كل قائمة، يعني 600 واحد في أول يوم يخوضوا انتخابات. على هالحال إذا استمرينا ب 14 يوم دعاية انتخابية بطلعنا بحدود 8000 مرشح، هيك التقديرات. هذا مش شرط، ممكن يوم وبكرة وبعد بكرة، يعني هاي بسموها لهفة البدايات، ممكن تهدى الأمور شوي، لكن يعني ممكن توصل لعدد لا بأس فيه. ومثل ما كتبت على صفحتي على الفيس، بلد كلها حكام، من وين أجيب لك شعب تحكمه؟ فشو تعليقك؟
1: لا، هو في شغلة فنية متعارف عليها كثير من دول العالم، كثير من القوائم بتحب تكون رقمها واحد.
0: طبعا
1: هذا أسهل إلها في الترويج، إنه رقم واحد رقم واحد، فبالتالي يعني بتاخذ نوع من الاستقطاب. فممكن البعض كان جاهز قبل فتح باب الترشح، فلما فتح توجهوا فورا إلى
0: عشان رقم واحد.
1: رقم واحد ممكن قد يكون أحد الأسباب، ولكن ممكن تعطي إشارة إنه بعض الأحزاب والتيارات والمستقين حولهم كانوا جاهزين منذ فترة طويلة، وبالتالي هم ما فتح باب الترشح توجهوا لهذا المكان، خاصة إنه باب الترشح معروف موجود في الضفة الغربية في مكان واحد اللي هو رام الله.
0: صحيح.
1: وفي غزة في دير البلح، وبالتالي يعني هذا يعني قد يكون أحد التفسيرات، ولكن الأنظار تتجه إلى فتح بذات. يعني إنه متى ستقدم فتح قائمتها ومن هم المرشحين، لأنه هذا هي تعتبر العمود الفقري للسلطة، وقد يكون هي وغالبا هي الفصيل الأكبر من اللي ناويين يدخلوا الانتخابات، ويبدو إنه حماس والجهاد من خلال المؤشرات مش راح يترشحوا
0: لحد الآن،
1: هيك واضح أو على الأقل ظاهر من خلال المعلومات الظاهرة في هذا الموضوع. وبالتالي يعني
0: مش راح يترشحوا،
1: هيك ظاهر، يعني ما في أي بوادر إعلان مسبق إنه نازلين بقوائم والآخرين، يعني فيش إشي بتسرب من هذا الموضوع. حتى موضوع الائتلافات اللي كانت سابقا يبدو إنه الآن فيش موجود منها، اللي قائمة ائتلاف حماس والجهاد مع اليسار، ما دام اليسار نزل الآن كل قائمة لوحده خلاص، معناته ما في شيء يعني بوادر لأي ائتلافات قادمة على الأقل المنظور حاليا. وبالتالي الآن تبقى متى فتح تقدم قائمتها ومن هم المرشحين، وأيضا هذا بيعطيك انطباع بعد انتهى فترة الترشح كيف راح يكون شكل الدعاية الانتخابية والتنافس.
0: والله أبو عمر يعني راح نحكي عنه إن شاء الله، خلص مش راح أحرق الموضوع، راح نحكي معه مع الأستاذ سامر عنبتاوي إن شاء الله خلال الدقائق القليلة القادمة. في عنا فيديوهين صورهم الدكتور أمين امبارح في ختام إكسبو النجاح وملتقى رجال الأعمال، مقابل الأستاذ مهند عكوبي أبو جهاد ومقابل الدكتور معن إشتاوي وهو ممثل جامعة النجاح. خلينا نسمع على جزء من المقابلتين في ختام إكسبو النجاح.
2: أهلا دكتور، يسعد أوقاتك ونورت وشرفت مكانك، والمعرض نور بوجودك. الحقيقة دكتور احنا من اليوم الثاني او من بداية المعرض واليوم الثاني، الحقيقة المعرض سجل نتائج لافتة ومرضية امبارح. يعني في له للمعرض ابعاد كثيرة، بدنا نحكي قبل ما نحكي عن امبارح، في له ابعاد. هاي الابعاد اللي حطيناها والاهداف كانت تقريبا 5 اهداف المعرض تدي، والخمس أهداف كانت واحد منهم الأكاديمي، الهدف الأكاديمي والبعد الأكاديمي، الهدف الثاني الاجتماعي، والهدف الثالث كان إنساني وفعاليات وتنموي ويعني كان هاي الخمس أبعاد اللي كانت للمعرض. خلينا نحكي عن الهدف الأساسي أو هدف الريع اللي هو الإنساني، ريع هذا المعرض. خلينا نحكي عن الهدف شوية، يعني إحنا مع إنه وضحناه كتير، شو حققت هاي هذا المعرض باليوم الخامس من هاي الـ الـ الـ الـ الأهداف؟ أولاً ريع المعرض صراحة يعني الحمد لله، هذا الريع راح يدرس عدد كبير من الطلبة، ما بدنا نحكي بأرقام حالياً، بس أنا بحب أطمنك وأقول لك إنه راح يعني يدعم أكبر عدد ممكن من الطلاب. الموضوع الثاني بالهدف الآخر اللي هو موضوع توظيف الطلبة خريجين الجامعة، كان عندنا إحنا بوثات للتوظيف، شركات كانت تقابل طلبة، وفعلا إنه تم قبول خلال الأيام الأربعة الأولى ما يعادل 300 يعني بدناش نحدد بالضبط، أما هو فوق
3: يسعد مساكم جميعا. إحنا اليوم بنهاية معرض تيدي نجاح إكسبو 2026 بنسخة الثانية، إحنا فخورين باللي حققوا هذا المعرض من الأهداف التي رسمت له في البداية، وأكيد إحنا يعني أيام طويلة مرت على الإكسبو، وبعرف كل الشركات والطلاب واللي شاركوا في المعرض يعني جهد كبير بذل، وكذلك يعني تعب لأنه كان المعرض ساعته طويلة من 10 صباحا إلى 10 مساء. إحنا إن شاء الله غدا صباحا الساعة 11 رح نعمل مؤتمر صحفي نوضح فيه النتائج اللي حققها هذا المعرض من حيث اليوم التوظيفي، عدد الشركات اللي شاركت، قديش كان في عنا مقابلات، فرص عمل حققت من خلال المعرض، كذلك فيما يتعلق في مشاريع التخرج، عدد المشاريع اللي شاركت، قديش في عنا مشاريع تم احتضانها من الشركات ومن القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك إحنا أكيد مبسوطين كتير إنه شفنا الشركات اللي شاركت معنا وقدمت خدمات للناس، قديش تحرك الوضع الاقتصادي لديها وقديش كان في شغل عليهم، وهذا إشي كتير كويس. وبالإضافة إلى ذلك إحنا ريع هذا المعرض يذهب لدعم صندوق الطالب المحتاج، فإحنا إن شاء الله يعني الأهداف التي رسمت في البداية للمعرض إن شاء الله غدا سنعلن نتائجها، وإحنا فخورين بما تم تحقيقه في هذا المعرض. صحيح إحنا دائما نحرص في إدارة الجامعة على ربط العملية الأكاديمية والمشاريع التخرج في القطاع الخاص، وهو واحد من الأهداف التي تضعها إدارة الجامعة في سلم أولوياتها، كيف إنه نربط طلابنا وهم على مقاعد الدراسة أو حتى بعد ما ينتهوا من دراستهم مع القطاع الخاص ومع الشركات الوطنية.
0: يسعد صباحكم. إذن جهد جبار لكل حد بيقدم للبلد، ولا شك ما في فعالية بتمر دون ما يكون في آراء مختلفة. في الداعم العمياني بقول لك أي فعالية بتصير إحنا جنود خلفها، مواطنين ممكن يكونوا هذا الكلام بيحكوا مش شرط مسؤولين أو إعلاميين. في ناس بقول لك هات نشوف إيجابيات وسلبيات، في ناس شايفينها سودة كحل، يعني إيش ما عملت مش رح يعني بنظره تكون قدمت أنت. برجع بقول إحنا طالما كان الانتقاد بأدب وباحترام وكذا ما في عندنا مشكلة، إحنا وغيرنا طبعا عادي كنت تقول لي أنت مش عاجبني كل اللي بتعمله، سمعا وطاعة ما عندي مانع، لكن بفضل دائما تذكر لي نقاط والله كذا كذا، بحيث أنه أنت يكون انتقاد تقييمي مش والله إيش ما عمل أمينة بوردة أشطب وإيش ما عمل سامر أشطب، ما هو أنت عارف المعادلة فوق وتحت، وهي نظرية المؤامرة اللي مسيطرة على عقول الناس جميعا.
1: يعني أو السلبية أو بعض الناس
0: أو السلبية هاي في دمهم، في ناس دمهم. الفاضي يعني ما أنت عملت لن يكون هناك يعني بين قوسين إيش ما عملت مش رح يكون إله رضا. في عنا أختنا نجوى الصفدي، صباح الخير لإذاعة حياة ولأهل نابلس كلهم. أختنا نجوى بتقول حبيت أصبح عليكم اليوم بكلمة من القلب، ويمكن يكون عتاب بسيط لكن عتاب موجوع. أمس كان ذكرى استشهاد أخوي فريد زاهي الصفدي، أخوي الغاب عن الدنيا لكن عمره ما غاب عن قلبي ولا عن ذاكرتنا. أكيد أسماء الشهداء كتيرة، بس إحنا أهل الشهداء ما بنقدر ننسى لأنه الشهيد مش ذكرى ويوم أمس وبس، ذكرى يوم وبس، هو عمره كذا. كان نفسي أسمع اسمه ولو بكلمة صغيرة. والله يا أختي يعني أكيد كوني على قناعة راسخة، الله يرحم فريد ويرحم كل الشهداء. هلأ برضو الصحفيين مش بكونوا تحمليني كمبيوتر حافظين كل التواريخ، إحنا ليش بقرأ أنا التعليقات من الناس؟ يعني ما بقدر أحفظ كل حد. أنا أو الدكتور أمين مبارح كان على الهواء، أكيد لو حد نوه لنا كان ذكرنا أختي، لكن اتحمليني يعني الله يرحمه. أنا ذاكر يوم استشهاده تماما، ذاكرها تماما 100% عند قبر يوسف عام 96. بس تحمليني كم شهيد من هذاك اليوم لليوم، لكن لما حد بيبعت لنا إحنا بنقرأ، ما في عنا مانع. يعني مش رح يكون والله مقصود عدم ذكر سين أو صاد وعين، ما عنا أختي، بالعكس شهداء عراسنا الله يتقبلهم ويغفر لهم ويرحمهم، اللهم آمين يا رب العالمين. صباح الخير مرة تانية أختي نجوى الصفدي نائل عبيد نوفل أبو كشك بشار خويرة، يسعد صباحك هيثم قنابيطة، أخونا عبد الناصر الجوهري، خالد الحفناوي يسعد أوقاتك، يوسف الزمار صباح الخير، أم فتحي منى صباح الخير. وكان تمديد اعتقال إداري لزميلنا الصحفي محمد منى 6 شهور جديدة، أخوه برضو عبد الكريم في السجن، وأعتقد أقاربهم يعني أولاد أختهم 2 برضو وابن أخوهم أيضا فتحي أنور الصغير، أنور فتحي منى أيضا في السجن، فعائلة الله يثبتهم ويصبرهم يا رب العالمين. اللهم آمين. أستاذ أيمن الشكع أيضا يسعد صباحك. محمد طبنجة صباح الخير. وجمال قناديلو وكل من يتابعنا عبر البث المباشر.

0: إذن لجنة الانتخابات رسميا أعلنت، بدي أحكي ملاحظة قبل هيك يا أخوانا، $20,000 شفت مبارح ناس كاتبين هي القائمة كلها، القائمة كلها مش الشخص. يعني بعض الناس بقول لك رغم إنه والله $20,000 لكن في 6 قوائم بكل واحد دفع 20. لا يا أخوانا، كل القائمة بتدفع $20,000. كل القائمة بتدفع $20,000 ليس الشخص، عشان هاي بس للتوضيح. لجنة الانتخابات رسميا أعلنت مبارح مع إغلاق اليوم الأول لبدء عملية الترشح إنه في 6 قوائم انتخابية سجلت: ائتلاف فلسطين المستقبل اللي هو قائمة جبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، العدالة والبناء، ما بعرف عن مين عندك علم من العدالة والبناء؟ إحنا ليه؟ لأنه في منها، عشان يقول لك ليش ذكرت، لأنه في بيانات صدرت. ائتلاف فلسطين المستقبل، جبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني أصدروا بيان. العدالة والبناء ما قرأت، يجوز أصدروا مع احترام. الوحدة والتغيير الديمقراطي، الجبهة الديمقراطية برئاسة السيدة ماجدة المصري، المبادرة الوطنية برئاسة الدكتور مصطفى البرغوثي، مسار جديد والعمل، هدول القوائم برضو تحملوني، أنا أسف ما بعرف مين، يعني ممكن يكونوا أصدروا بيانات لكن برضو ما قدرت أقرأ كل البيانات. على كل حال، طلبات الترشح لا يعني، اسمعوا يا أخواننا، قبول القائمة إذ تخضع جميع الطلبات للمراجعة والتدقيق للتأكد من استيفائها للشروط القانونية واكتمال النماذج والوثائق المطلوبة قبل اتخاذ القرار وإبلاغ القائمة رسميا خلال 3 أيام من تقديم الطلب. إذن مش شرط هدول أو غيرهم مباشرة ينقبلوا، في إجراءات ممكن ترفض، ممكن حدا يقدم بكرة اعتراض، ممكن كذا. فهي إذن رسميا في 6 قوائم سجلت، تستمر فترة الترشح 12 يوم حتى مساء 7 أكتوبر. يوم 7 أكتوبر دي بطلوا استقبال، 7 أكتوبر ورانا. صباح الخير الأستاذ سامر عنبتاوي أبو طارق، الكاتب والمحلل السياسي، ضيف عزيز على راديو حياة. صباح الخير.
1: سعد الله وصباحك عزيز، صباح الخير لكل مستمعات ومستمعين.
0: أسألك سؤال هيك هلأ خطر في بالي، اسمح لنا فيه. اسمك في القائمة، مرشح حضرتك في قائمة المبادرة؟
1: دعوا الأمر، الأمور في نصابها يا أخي عزيز أبو العز.
0: إيه؟
1: إن شاء الله بعد أمور في نصابها سيظهر ذلك، يعني دعنا الآن نكشف كل الأوراق الانتخابية من الآن.
0: إحنا قلنا لك مع أنه بيصيرش دعاية انتخابية كانوا نعملنا لك إياها. لا والله أنا بقرأ في القوائم بس خطر في بالي هذا السؤال. لا شك إنه في ناس شافتها مبارح دحة بالعمية، وست قوائم في أول يوم، ما هذا دليل التعطش لإجراء الانتخابات ودليل إن إحنا ما صدقنا؟ وفي ناس شايفين إنه توين رايحين، يعني هذا أول يوم ولسه الأيام طويلة وممكن ينسحبوا وممكن نتفاجئ إنه فيش كمان إلا مثل ما ذكر الدكتور أمين، في قوائم في أحزاب كبيرة لسه ما كان إلها. أنت كيف قرأت أولا الست قوائم بعدين بنرجع رجوع عن تصريحات سواء في انتخابات أو فيش انتخابات؟
1: نعم عزيزي، يعني واضح كما تفضلت وجود 6 قوائم في اليوم الأول يعني تتجه للترشح، هذا يثبت أكثر من أمر واحد. الأمر الأول أنه هذا هناك تعطش واضح في المجتمع الفلسطيني للانتخابات التي غابت عنا نحو 20 عاما، ويثبت أيضا أن هذا التعطش مرتبط كثيرا في الرؤية بأن هناك حاجة للتغيير وحاجة لبناء النظام السياسي الفلسطيني من جديد. ومن يعني يعلق على ذلك بالاعتراض أو ينتقد ذلك، نقول أنه يعني هذا التوجه هو حق للمواطنين، وهذه ظاهرة صحية، وجود أكثر من طرف في الترشح. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أنه ما خرج من قوائم حتى هذه اللحظة هي فعلا قوائم ليست مرتبطة بالأحزاب الكبيرة، وهي في إطار توجهات، قد تكون مرتبطة في أحزاب وقد تكون مرتبطة في توجهات مستقلة أو اتجاهات مختلفة في الشكل في هذه المرة. هذا يرتبط أيضا في أن المناخ الآن صحيح أنه غير مواتي كثيرا لعملية الانتخابات، ولكن الشعب الفلسطيني يستطيع حتى في الحالات الصعبة وفي حالات الضغط الكبير أن يخرج بشكل ديمقراطي وأن يخرج للمطالبة لعمليات حقه في الانتخاب والترشح والتغيير الواقع. في هذا الإطار التوجه شيء جيد، هذا التوجه في طرح هذه الكتل وهذه القوائم أمر جيد، وهذا يحث آخرين. يعني هناك كما تفضل الدكتور أمين، هذه لا زالت بداية المطاف، وأعتقد أنه سيكون هناك المزيد من القوائم. لا ننسى أنه في العام 2021 في الانتخابات التي ألغيت تم إلغائها تعدت 30 قائمة، يعني أعتقد 36 قائمة كان مرشحين في تلك الفترة. وبالتالي دعنا نشاهد، وكما تفضلت في بداية تقريرك عزيز سامر، هذا لا يزال في بداية الأمر. هذه قوائم تعرض على لجنة الانتخابات المركزية، لجنة الانتخابات تدرس هذه القوائم وتعطي قرار فيها قبولها أو الملاحظات عليها أو الاعتراضات، وبالتالي مرة أخرى نحن لا نزال في بداية الأمر.
0: نعم، عشان للتوضيح برضو برجع بقول أحد الإخوة مشكورا بقول لي قائمة مسار جديد برئاسة سامر سنجلاوي من القدس، إذن هي القائمة بيضو عرفنا عنها، لأنه أبو طارق تحملني صاروا الناس يعتبوا ليه ذكرت كذا وما ذكرتش كذا، لأنه ممكن بعضهم أصدر بيانات إحنا ما قرأناها أو ما أصدر واكتفى في كذا. فكل الاحترام، أي قائمة بتنشر معلومات عنها إحنا ما عندنا مشكلة، يعني نقرأ اسمها على الأقل حتى لا يكون هناك دعاية انتخابية. أخي أبو طارق خلينا نقرأ بشكل عام. أستاذ سامر عنبتاوي، امبارح كان في اللجنة المركزية لحركة فتح عقدت اجتماع برئاسة نائب رئيس حركة فتح حسين الشيخ، ودرسوا كل الأوضاع ومن ضمنها موضوع الانتخابات، وقالوا إنه هم يعني أهمية إنجاز الاستحقاق الديمقراطي وإجراء الانتخابات العامة والمجلس الوطني باعتبارها حقا أصيلا لشعبنا ومدخلا لتجديد الشرعيات وتعزيز وحدة النظام وضرورة تهيئة الظروف لإجراء في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، وتمكين لجنة الانتخابات من أداء مهامها بحرية وإزالة العقبات التي يفرضها الاحتلال. تتطلع مركزية فتح إلى الروح الإيجابية من كل الأطراف الفلسطينية والإقليمية لإنجاح هذا الحوار الوطني والعمل على بناء الشراكة و و و و وبالمقابل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كانت قد أصدرت بيان أنت علقت وقلت إنه هذا كأنه تهيئة لتأجيل الانتخابات. كيف قرأت من خلال بيان منظمة التحرير اللي هو نسبيا شبيه بما ورد في بيان حركة فتح إنه في زي تهيئة لتأجيل الانتخابات؟
1: نعم عزيزي سامر، أنت تعلم أنه يعني دائما أذهب بشكل صريح ويعني أحاول التعبير عن ما أراه في الواقع بشكل صريح وبدون مواربة. العربة وضعت أمام الحصان في هذا المجال، بمعنى أنه كانت المطالبات بإيجاد حوار وطني شامل منفتح لجميع الأطراف وجميع المكونات الفلسطينية قبل الخوض في الانتخابات، بمعنى أنه نحن مررنا بفترة من إنجاز التعبير من العقم السياسي، من عدم وجود انتخابات، من عدم وجود ترشح، من عدم ممارسة الديمقراطية لدى الشعب الفلسطيني. الفترة ليست بسيطة، وبالتالي هذا يحتاج يعني كما يقال جرى بالنار الكثير من المياه، وبالتالي كان من المفترض أن يكون هناك حوار وطني شامل يتعلق في كافة القضايا، يعني يتعلق في قضايا الشعب الفلسطيني ممارساته، أين أخطأ، أين أصاب، أين كان هناك مجال للديمقراطية بشكل كبير، أين قمعت الديمقراطية بشكل أيضا موازي. وبالتالي هذا الحوار كان يجب أن يسبق تعيين الانتخابات، ولكن ما فعل أنه عين موعد الانتخابات، والآن الدعوة لفتح الحوار بعد الإعلان. حتى في هذا الأمر رغم الملاحظات عليه أيضا هو أمر جيد، يعني يبقى أن تأتي متأخرا غير من خير من أن لا تأتي، أن تأتي إلى الحوار الوطني متأخرا. ولكن صيغة البيان الذي خرج وعدم حضور كافة الأطراف للقاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وهذه الصيغة كما ذكرنا التي تتحدث عن ضرورة صون الانتخابات وإجراء الانتخابات، ولكن لم نقرأ أي ملاحظة تتعلق في موعد هذه الانتخابات والتأكيد على موعدها، وتأكيد أنه نريد إجراء هذه الانتخابات في الموعد الفلاني في 28 نوفمبر. وبالتالي هنا هذا يعني يؤشر إلى أن الأمور تركت بشكل مطاطي، أنه إذا ما نجح الحوار سنذهب للانتخابات، وإن لم ينجح الحوار ستتوقف هذه الانتخابات. هذا ما شاهدته في هذا البيان، بمعنى عندما تقول كما قلنا أتينا بعد تعيين الموعد، وبالتالي نقول الآن نفتح حوار، قد يكون هذا الحوار مجالا أو سببا لتعطيل أو تأجيل الانتخابات، هكذا يفهم.
0: أنت بشكل شخصي أستاذ سامر عنبتاوي، وأكيد بتنسأل هذا السؤال في اليوم 500 مرة، في انتخابات؟
1: أنا للحقيقة كنت أضع نسبة حصول الانتخابات 50% 50%، حتى هذه اللحظة لا أرى أننا نصل إلى 50% من إجرائها، بمعنى أن الأمور تذهب إلى معقل من ذلك، لأن هناك معيقات كبيرة جدا بالتأكيد. يعني نحن الأمور ليست مفروشة بالورود أخي أبو العز، هناك يعني الكثير من الإشكالات التي تشوب المرحلة الحالية، وأهمه على رأسها الاحتلال وإجراءات الاحتلال، وأيضا من أهمها الوضع في قطاع غزة، وهذا دائما ما قلته وفي الاجتماعات وفي كثير من اللقاءات، أنه لو خيرت أهلنا في قطاع غزة بين صندوق الانتخاب وصندوق الطعام وصندوق الدواء سيذهبون إلى الثاني، ولكن الانتخابات أيضا في مصلحة التغيير، لأن هناك محاولة فرض أمر واقع في قطاع غزة لفصله عن الضفة الغربية وفصل عن القضية الفلسطينية فيما يسمى مجلس السلام. لو قلت أيضا لأهلنا في القدس يقولون شيئا مشابها، نحن نريد حمايتنا من التهجير والتهويد في داخل القدس، والأمر لا يختلف كثير عن الضفة الغربية. صحيح. من الإجراءات الإسرائيلية، الحواجز، القتل.
0: أنا قرأت وأنا بحضر لهاي المقابلة، آسف إني قطعتك، وعمالي بقرأ برضو في تعليقات كثيرة على الموضوع. أستاذ دكتور أمين برضو ممكن تشاركنا، كثيرين بيقولوا إنه هم بينتظروا لجنة الانتخابات هي اللي تخرج وتقول تعذر إجراءها في منطقة معينة، وبالتالي تكون هيك البعض بيعتقد تكون هي مبرر لتأجيل الانتخابات، يعني إنه إحنا كسياسيين جاهزين لكن الله تفضلوا هاي اللجنة مش جاهزة أو مش قادرة تشكل، رغم إنه اللجنة بتصر كل يوم في كل بياناتها إنه هي جاهزة لإجراء الانتخابات. هل بتعتقد إنه الأمور التقنية هي اللي ممكن تكون المبرر لتأجيل الانتخابات؟
1: حتى اللحظة كما تفضلت لجنة الانتخابات تقول يوميا نحن في كامل الجهوزية لإجراء الانتخابات، وهذا الأمر من ناحية لوجستية، من ناحية التحضيرات والتجهيزات والإمكانات لإجراء هذه الانتخابات. لجنة الانتخابات لا شك أنها بذلت جهدا كبيرا في إنجاز هذا الأمر، ولكن يبقى السؤال هل اللوجستي مرتبط فقط بالجانب الفلسطيني؟ وهكذا كما ذكرنا قبل قليل الجانب الإسرائيلي أو الاحتلال الإسرائيلي، أكره كلمة جانب أنا يعني خرجت مني بهذا الشكل، الاحتلال الإسرائيلي الذي بمعنى الممكن إذا ارتأنا هذه الانتخابات أو كان يريد العبث في النظام السياسي الفلسطيني كما هو يخطط سابقا أن لا يجريها. ولكن أعتقد أن هناك أكثر من عامل كنت أتحدث عنها ممكن أن تؤثر على إجراء الانتخابات، منها العامل اللوجستي. لا أعتقد أن الأمر سيأتي من لجنة الانتخابات إلا في حالة أن وصلت لجنة الانتخابات فعلا إلى أن هناك محاولات تخريب إسرائيلية لا يمكن تجاوزها ولا يمكن إنجاز هذه الانتخابات بشكل ديمقراطي. قد يكون هذا ليس فقط مطلب لجنة الانتخابات بل مطلب الكل الفلسطيني. لا أحد يقبل أن تجري الانتخابات بدون شكل ديمقراطي وحرية المواطن في الانتخاب والترشح والتنقل والدعاء الانتخابية. هذا أمر يعني لابد من نقاش. ولكن أيضا قد يكون هناك بعض الأطراف المرشحين المؤثرين في معنى أقصد المرشحين المؤثرين في ضمن المجموعات الانتخابية الكتل الانتخابية ترتعي أن الأمر ليس ناضج تماما كما حصل في العام 2021. ودعنا نكون صريحين، لم يكن هناك عائق يمنع من انتخابات 2021، والانتخابات 2021 لو أجريت لكان على الأقل الواقع الفلسطيني ممكن أن تأثر وتغير بشكل إيجابي أكثر مما حصل، ولكن ألغيت الانتخابات لأنه في صراحة طرف أو أطراف لا تريد هذه الانتخابات. هذا بشكل صريح. نأمل أن لا تكون الأمور تتجه في هذه المرحلة بهذا الاتجاه، بمعنى أنه إذا ما لم تكن الانتخابات على القياس لن تجري، وهذا أمر يعني مهم جدا يعني التركيز عليه بأن لا نصل إلى هذه المرحلة مرة أخرى. الأمور التقنية صحيح نحن تحت احتلال، نحن نعاني، القدس، الضفة، غزة، كل العوامل المحيطة هي لابد من تذليلها، يعني بمعنى لابد أن تكون المعركة بين الكل الفلسطيني وبين كل الموانع والضغوطات وعلى رأس الاحتلال الإسرائيلي من عدم إجراء هذه الانتخابات، كانوا إن لم تجري في هذه الفترة وكان هناك إجراءات إسرائيلية، متى ستجري في المستقبل؟ وبالتالي الواقع الحال الفلسطيني الآن في أمس الحاجة للتغيير السياسي الداخلي، وهذا لا يتم إلا من انتخابات ديمقراطية حقيقية.
0: يومك سعيد إن شاء الله. صباح الورد أستاذ سامر على بتاوي. الحمد لله على سلامتك برضو. أسعد صباحك. تحياتي. أهلا أبو طارق. أهلا بيك. إذن الدكتور غسال مصري بيقول 6 قوائم ليس مؤشر على تعطش الناس للانتخابات، إنما مؤشر لمزيد من الانقسام والتجزئة وعدم تقبل الوحدة والتوافق.
2: بتفق معه لأنه كان في يعني أمل أن يكون هناك يعني أقل محورين أساسيات في الانتخابات، يعني ممكن يكون ناس اعتبروا سلطة معارضة، ممكن بعض يعتبر تيارات هنا وهناك وتحالفات، ولكن يبدو أنه ممكن نشوف حتى انشقاقات بين بعض الأحزاب داخل الحزب الواحد، ينزل الناس مستقلين بقائمة أخرى مختلفة، وهذا أبدو وارد في الفترة المقبلة. ولكن يعني بالمحصلة النقاش في هذا الموضوع الآن جدي جيد، على الأقل إحنا دائما بقول أنا دوما الإعلام له دور تنموي ودور وطني، الآن المواطن اللي بسمع النقاش هذا على الأقل بصير عنده ثقافة وطنية عامة موضوع أهمية الانتخابات وجدول الانتخابات وعقبات الانتخابات ومين دي شارك ومين دي يكون قائد. هل هذا أنا بعتبره الشق الإيجابي في هذا الموضوع بغض النظر شو أرى الناس في الانتخابات وفي طريقتها ومين بيترشح ومين بيترشح، بس على الأقل هذا الكلام وهذا النقاش أمر جدي للشعب من الفرصة.
0: صحيح. أخونا جميل كلبون بقول هناك أسئلة أساسية عن أهمية وجدول إجراء استحقاق ديمقراطي في ظل احتلال عسكري، حرب مستمرة، مدى قدرة الفصائل المنقسمة منذ 2007 على خوض التجربة التي لم تستطع حتى الآن الاتفاق على آلية توحيد صفوفها. برضو رؤية محترمة أخي جميل كلبوني.
2: بس في ذكر أحد المواطنين موضوع أنه لجنة انتخابات ممكن تقرر هي. ترى بصراحة إحنا بفلسطين يعني كلمة تقال، وتجربتنا السابقة في الانتخابات اللي صارت قبل 20 سنة أنه لجنة الانتخابات بالرأس الهرم فيها ودوائرها تعمل باحترافية بالغة بشكل قصوى جدا، وإحنا وأنت زميلي سامر تحتك مع أعضاء اللجنة هون ومدير المكتب اللي هون، وبالتالي أنا هذا الكلام يسجل لهم ويسجل طبعا لرئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور رامي الحمد الله وأيضا المدراء المحافظات اللي بتعاملوا باحترافية
0: مهنية مطلقة.
2: مهنية مطلقة. نعم. هذا يسجل لهذا الكادر، باعتقادي هذا الكلام هو امتحان للفلسطينيين. إذا إحنا بنرسخ للعالم إنه في لجنة انتخابات إن شاء الله بتفوز حماس الجهاد اليسار، هذا هي النتيجة، وهذا الكلام إحنا بدنا إياه رسخه، لأنه هذه رسالة للعالم كله إنه إحنا فلسطينيين قادرين إنه نمشي أمورنا لحالنا.
0: هو لا شك، بس بلزم نحترم النتائج. يعني أوكي يعني إحنا العملية الانتخابية مش بس يا إخواننا يوم الانتخاب والله الصندوق والرقابة والمتابعة وكذا، أوكي هذا مثل ما ذكر الدكتور أمين قمة الأداء المهني، لكن الأهم إنك تحترم النتائج، الأهم إنه اللي بيفوز تدعمه مش توقف ضده وتسكر عليه الطريق، الأهم إنه هذا اختيار الشعب، وافقنا أم ما وافقناش، إذا أنت احتكمت للصندوق بدك ترضى بنتائج الصندوق. هاي هي النقطة الرئيسية. الديمقراطية مش بس يوم هاي، هذا أبسط أشكال الديمقراطية إنك تصوت يوم الانتخابات، بس شو طلعت نتيجة هون هون هون الاختبار الحقيقي انك انت تحترمه. يعني 50% مثلا ضد ترامب، بس كلهم بيقولوا لك الرئيس الامريكي، اختلف معاه بس بالمحصلة كلياتهم شئنا ما بينا بصير هو الرئيس الامريكي، والاصل هو يعامل الكل خلص انتخبتني ما انتخبتنيش انتوا كلكم امريكان، وهذا الاصل عند الكل، انت فزت بتعامل الكل سواسية، اللي خالفك قبل اللي ايدك، بالعكس اللي ايدك ما هو مضمون، اللي خالفك بدك انت تمشي معاه وتلبي له مطالبه وتمشي وتنفذ الرؤية اللي انت حطيتها. لذلك الأهم هو احترام النتائج. رح نترك موضوع الانتخابات. أخونا عزيز الجنيدي بقول ولا بحياتها بتصير انتخابات. يا سيدي في توقعات، ما هي برجع بقول الله أعلم، الله أعلم لوين الأمور رايحة. نضال بحش صباح الخير، وموائل أيضا يسعد صباحك، مهدي حدادة، هدير طبيلة، أخونا عدنان الصايغ صباح الخير، أبو بكر العفوري، أبو العبد الأغبر يسعد صباحكم جميعا، ومين كمان في تعليقات اللي فاتونا أول بأول. رح ننتقل سريعا نقرأ في أمور اجتماعية. أول شيء في اجتماعياتنا مستمعينا الكرام، انتقل لرحمة الله تعالى فجر اليوم المرحوم غسان مريش أبو شاكر، والتفاصيل لاحقا المرحوم أسعد محمود أبو صالحة أبو محمود، واليوم سيشيع من المسجد الصلاح الكبير بعد صلاة الظهر للمقبرة الشرقية، والعزاء في ديوان آل الشافعي، وللنساء في منزل ابن الفقيد محمود في الجبل الشمالي شارع الأرصاد. وأيضا المرحومة الحاجة تمام عبد الحفيظ النجار أم باسل، والعزاء في ديوان خلت العمود، وللنساء في بيت نجلها باسل أبو أحمد في الضاحية. وأيضا المرحومة ازدهار يعيش أم حسام البازيان، والعزاء لمدة 3 أيام في منزلها في الجبل الشمالي في الأرصاد. وأيضا المرحوم مدحت إسماعيل أبو أحمد من أهلنا في بيتيبا، والعزاء في ديوان آل إسماعيل في بيتيبا. إنا لله وإنا إليه راجعون. عندنا مناشدتين للتبرع بالدم، المريضة مريم توفيق مرعي في مستشفى النجاح، والمريض أيمن محمود الاسم قنحاوي، ما بعرف إذا صح ولا غلط، بس هو اجتماعيات نابلس في مستشفى نابلس التخصصي. إنا لله وإنا عفوا الله يشافيهم ويعافيهم يا رب، ويشافي ويعافي كل مريض، اللهم آمين يا رب العالمين. أزمة خانقة جدا على دوار تونس، وفي فيديو وصلنا من أحد الأخوات المتابعات الكرام. أزمة خانقة من كل الاتجاهات، فاللي رايح باتجاه دوار تونس مأزم بشكل مش طبيعي. فموضوع حركة السير في تلك المنطقة لازم حكينا قبل ما نستضيف الأستاذ سامر في ملف تاني دكتور أمين بزيد عليه الشكاوى، إنه العام الدراسي انطلق وما زال كثير من الطلاب ما أخذوا كتبهم للأسف، للأسف الشديد جدا. إحنا اقترب الشهر الأول من الانتهاء وما زالت كثير من المدارس ما وزعت كتب على كثير من المواد. يعني كثير حكينا على هذا الموضوع وللأسف حتى الآن هذا الموضوع ما انحل. موضوع الكلاب الضالة برضو صار كثير مؤذي هذا الربيع، صباح الخير. موضوع الكلاب كتير مؤذي، بعت لنا ربيع الششتري عزام أبزنت أكثر من حدا فيديوهات لكلاب ضالة في الشوارع، فأرجو الانتباه لهذا الموضوع. أخونا محمد كمال بيسأل مين اللي بعت الموافقة النهائية على المرشحين لجنة الانتخابات. دكتور حسام خريمي سعد صباحك، المهندس يزن جبر صباح الخير، تحية طيبة إليك، المحامي الأستاذ سعد سليم صباح الخير، وأخونا باسل حدادة صباح الورد والياسمين، لكم جميعا رنا كلبونا أيضا صباح الخير. تفضل دكتور.
2: طبعا الطلاب بسمعونا هيهم في المجمع تحت، بقول لك احنا بعددنا بالمئات بالمجمع وزيهم على مدخل المجمع بدور على مركبه يطلعوا الاكاديميه وعلى الجامعه. فيبدو انه معنا الفصل هي الفصل الاسبوع الثاني، الاصل الاول اسبوع ممكن الواحد يتحملها، بس يبدو انه الازمه كبيره في خاصه فتره الصباح التوجه للجامعه واثناء المغادره، فبالتالي لازم يكون في بحث معين، مع انه انا بلاحظ انه باب المجمع في باصات وفي مركبات، يعني الجهتين بيشتغلوا ومع ذلك في ازمه، بس ان شاء الله تكون هذه يعني الملاحظه تؤخذ من الاعتبار من اصحاب المركبات ومنسقي الخطوط ومن الباصات حتى يوفروا اعداد جيده على الاقل محافظه الصباح. ونشكر زميلتنا طراء عليان اللي نبهتنا لهذه الملاحظه، وهي موجوده الان باب المجمع تحت، يعني
0: باب المجمع. يسعد صباحها وهي عاصم القدومي بصبح علينا، بقول حادث سير اخي ابو العز على دوار تونس من تحت، أزمة خانقة. نعم يعني هي مرات بتقول الحمد لله اللي في أزمة وعلى السرفيس، لأنه مرت أيام يعني البلد كانت معسفة وما كان، وشفتوا أحداث كتير صارت كنت تقول لا ترجع الأزمة ولا الحالة اللي كنا نمر فيها، يعني شلل كامل في كل مناحي الحياة. بالمحصلة لما بيكون في مواطنين، في طلاب جامعات بيشتغلوا بدرسوا، كل المحيط الأكاديمية والمحلات بتشتغل، السيرفيس بيشتغل، المطاعم بتشتغل، السكنات بتشتغل، هيك وجعلنا بعضكم لبعض سخرية، هيك ربنا سبحانه وتعالى قدر. فلا يعني معلش نطول بالنا، مثل ما ذكر أذكر أحد الأصدقاء من أيام الكورونا قال الله يرحم أيام ما كنا نشكي من الأزمة طلعت أحسن كتير من القعدة بالدار ومن الإغلاق ومن وضع الناس الصعب، لكن هذا لا يعني عدم وجود تنسيق. عشان هيك أتمنى من إخواننا المنسقين، وأنا بعرف إنه هلأ متواجدين في شارع من غير ما أشوف، يعني أسمي أسماءهم، منسقين رفيديا بيكونوا هلأ موجودين في شارع سفيان وبرتبوا دخول وخروج السيارات، لكن برجع بقول طريق طويلة، طريق طويلة بالنسبة للأكاديمية، وهي في أزمات، يعني معظم سيارات الأكاديمية بينزلوا من تونس، معظمهم بيطلعوا طلوع. خونا شداد الجبور يقول باصات نابلس الكبرى يشغلوا أو شغلوا باصات سعة 50 راكب، يا يشغلوا يا شغلوا، يشغلوا باصات 50 راكب لطلاب الجامعات. هديرة بيلة بتقول متوفر عندي كتب صف الحادي عشر، فرع تجاري، فرع صناعي، تصميم داخلي وديكور إذا حدا بده. شكرا لك. أبو غالب عنتر بقول صندوق الطعام أهم من صندوق الانتخابات، هذا اللي كثير من الناس تؤمن فيه إيمان كامل. أخونا عماد الوادي يسعد صباحك، وأخونا إبراهيم الباطي أيضا صباح الورد والياسمين لكم ولكل المتابعين الكرام. أبو عمر بطلب منك تذكير سريع بالتطورات الميدانية اللي رصدتها.
2: نبدأ بعمليات الدهم والاعتقال هنا بنابلس. تم اعتقال الشابين محمد وإيهاب عبيد من حي قيسارية في البلدة القديمة. الاقتحام كان إلى منطقة يعني شارع كشيكي البلدة القديمة من جهة شارع محافظة قيسارية، وأيضا منطقة رأس العين خاصة محيط منازل عائلة صبح. هناك حديث عن دهم أيضا منزلين في هذه المنطقة وانسحاب قوات الاحتلال، أيضا اعتداء على المواطنين في عراق بورين ودهم منزل هناك، وأيضا ليلا أو قبل منتصف الليل بقليل اقتحام لبلدة بيت فريك شرق المدينة. هذا في نابلس. خارج نابلس اقتحام أو إطلاق النار على مواطنة وسيدة في قلندة، وحتى لحظة مش متوفر تفاصيل عن طبيعة إصابتها وماذا جرى معها. أيضا اقتحام عدة بلدات في جنين، قباطيا، رابا، بير الباسة، عرابة، بيت قاد. في رام الله اقتحام المغير، وايضا وردنا قبل قليل عن حرك مركبات في قريه دير ابو فلاح لقريب من المغير من قبل المستوطنين. ايضا اقتحام القدس واعتقال الكاتب والمحلل السياسي راسم عبيدات. ناهيك ايضا عن عمليات دهم واعتداءات من المستوطنين في اكثر منطقه بالضفه الغربيه.
0: نعم. بدي قبل ما نطلع بفاصل بس تذكير سريع لانه كثير ناس كانوا مهتمين في الموضوع اللي هو العطوة العشائرية في قضية مقتل السيدة المقدسية فاطمة الرجبي أم راجي. أكيد الكل تابع قصتها. تحديد دية المرحومة ب 400,000 دينار، دفع منها 200,000 دينار على أن يسدد المبلغ المتبقي خلال 4 أشهر بواقع 50,000 دينار، دفع 1,000 دينار بدل فراش العطوة إلى جانب إعادة 115,000 شيكل كانت بحوزة المرحومة. وعائلة المرحومة تؤكد عدم ترحيل أي فرد من عائلة الجاني من القدس، والاتفاق ينص على منع الجاني من دخول مدينة القدس. يعني امبارح أنا شفت فيديو لابنها بقول الاحتلال بيهجر الناس من القدس، إحنا رغم مصابنا الجلل ما رح نسمح بتهجير أي حدا من عائلة الجاني، هو فقط وحده بتكفل أو بتحمل المسؤولية. يعني إخواننا اللي بده يقتل بده يعرف إنه دم يعني مش إشي بسيط، دم مرعب إنك أنت طبعا تتحمل مسؤولية. أخونا عمر النجار صباح الخير، وزميلتنا حنين قواريق أيضا يسعد صباحك إليك ولكل المتابعين الكرام. نطلع بفاصل وبعد الفاصل نستكمل وياكم ما تبقى من هذا البرنامج.
3: الساعة الآن 8:00 صباحا.
4: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
5: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: باب الترشح للانتخابات التشريعية مفتوح من اليوم وحتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8:00 صباحاً و4:00 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطناً واحد.
7: بابا؟
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه يا عبي؟
8: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
9: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف. رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
7: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
10: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحا في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقا. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
11: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبيجنن.
12: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
11: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
12: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
11: كيف بقدر أحصل عليه؟
12: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
3: بعد الفاصل، حياة هذا الصباح مع سامر خويره.

يسعد صباحكم وصباح الورد مرة ثانية لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. صباح الخير لكل من يسمعنا في كافة أماكن تواجدهم، في السيارات اللي يوصلوا لأماكن عملهم واللي لسه في بيوتهم، منقولهم يومكم سعيد. إذن اعتقال لشابين مبدئياً في نابلس، وننتظر بقية التفاصيل. الحواجز نسبيا سالكة في الطرق الخارجية، والاحتلال أغلق الضفة الغربية كاملة. أغلاقها يعني هو الموضوع المتعلق بالحواجز ما بين فلسطين المحتلة عام 48 وفلسطين المحتلة عام 67، يعني هذه هي المناطق اللي تم إغلاقها، لكن برضو عمال المستوطنات تم رجعهم. في عنا موضوع البرنامج عيادة وزارة الصحة، الناس اللي بتسأل بالنسبة لعيادات وزارة الصحة، مبنى بلاطة اليوم مداوم، مبنى المخفية مداوم، العيادة الوسطى مداوم، الغربية لا، عيادة رأس العين مداومة، والرعاية المركزية لا، اليوم الأحد إغلاق أو مغلقين العيادة الغربية والرعاية المركزية. العيادة الغربية برضو بكرة مسكرة، الثلاثة مداومة فقط. العيادة أسف الغربية اليوم وبكرة والثلاثة، ما تداومش ليوم واحد الغربية حسب الجدول، بس الأربعة بتداوم. الغربية يوم واحد بتداوم، عيادة طب عام، عيادة جلدية، صيدلية وصرف علاج يوم الأربعاء حسب الجدول، لكنها مسكرة اليوم وبكرة وبعد بكرة والخميس. العيادة التطعيم بس يومين، اثنين وخميس، التطعيم بس تطعيم أطفال اثنين وخميس، وفي فحص السمع للأطفال يوم الخميس. العيادة الوسطى المركزية

إذا بلاطة مداومة كل الأيام، بلاطة مداومة كل الأيام، مبنى المخفية مداوم كل الأيام ما عدا الخميس، العيادة الوسطى المركزية مداومة أحد وثلاثة، الغربية فقط الأربعة، راس العين أحد اثنين خميس، الرعاية المركزية اثنين وخميس. حسم الأمر بالنسبة لجدول العيادات الصحة.

في اجتماعياتنا برضو فاتنا نقرأ نعوتين. الأولى انتقل لرحمة الله تعالى الحاجة هناء رشيد مصطفى سويدان، راح يشيع جثمانها بعد صلاة الظهر اليوم من مسجد رفيديا القديم، والعزاء في قاعة البشائر مقابل فندق القصر، وللنساء في منزل الحاج عثمان سويدان في رفيديا. رح ننتقل لزميلنا العزيز لؤي حجازي إن شاء الله رب العالمين خلال هذه الدقائق.

0: نعم. النعوة الثانية يعني صدمتني صراحة، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتقل رحمة الله تعالى الشاب صديق العزيز مراد مروان الأشقر، مراد الأشقر من أهلنا في خلة العمود. مراد عنده محل الخياطة اللي مقابل الروافد، العمارة اللي فيها جمعية التضامن، عنده محل تصليح الملابس. إنا لله وإنا إليه راجعون. عليك رحمة الله يا مراد. مراد مروان الأشقر رحمه الله رحمة واسعة. إذن زميلنا لؤي حجازي، صباح الخير يا لؤي.
1: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: الله يصبحك بأنوار النبي يا رب العالمين. آخر التفاصيل الميدانية
1: يعني سامر، غزة خلال أقل من 24 ساعة ارتقى فيها شهيدين، الأول في النصيرات والثاني طفل في رفح، طبعا هذا بنيران الاحتلال. أضف إلى ذلك أنه وزارة الصحة أعلنت إضافة 81 شهيد إلى قائمة الشهداء الإجمالي بعد ما أهلهم استوفوا يعني شروط تسجيلهم من خامة المفقودين إلى خامة الشهداء. وبالتالي يوميا سامر احنا بنشهد قفزات في أعداد الشهداء، يعني احنا فعليا منذ بداية وقف اطلاق النار تقريبا قبل عام 1417 شهيد، ولكن تجاوزنا عتبة الـ 74 ألف شهيد بسبب طبعا إضافة أعداد شهداء كل فترة وفترة اللي هم بيقودوا في خانة المفقودين وتحويلهم إلى شهداء. بشكل عام سامر نتحدث عن يعني الاحتلال ما زال مستمر في موضوع القصف هنا وهناك، استهداف مجموعة من المواطنين هنا وهناك. خلال الأيام القليلة الماضية كان هناك يعني أكثر من يعني شهيد بسبب قصف مجموعة من المواطنين. اليوم التجمعات للمواطنين للأسف أصبحت تنذر بخطر وهي مسوغ للقصف، وأضف إلى ذلك أنه هناك حركة نشطة خلال الأيام القليلة الماضية في المناطق الشرقية لقطاع غزة، نسمع دوي انفجارات بشكل متكرر، عمليات نسف، عمليات اطلاق نار عشوائي على خيام المواطنين. السلاح الجديد اليوم اللي دخل سامر خلال الأيام القليلة الماضية في قطاع غزة هي أكياس تلقى على مخيمات الناس في قطاع غزة وتصدر ريحة يعني رائحة سيئة جدا بتستمر ليومين وثلاثة. البعض بيقول بأنه حاول الاحتلال يعني يدفع الناس للخروج من هذه المخيمات القريبة من الخط الأصفر وتهجيرهم. طبعا يبدو بأنه طائرات الكواد كابتر تلقي هذه الأكياس تصدر رائحة سيئة جدا، تستمر هذه الرائحة لأيام، وبالتالي إما الناس مضطرين للتعايش مع هذه الرائحة الكريهة أو أنه يخلو هذه المنطقة، وبالتالي بيتركوا مساحة أكبر لجيش الاحتلال أنه يتقدم ناحية الغرب ويوسع المنطقة الصفراء. كل هذه الإشكاليات ما زال أهل قطاع غزة بيعانوا منها بشكل ميداني، وللأسف يعني حتى اللحظة لا يوجد من يردع الاحتلال في ممارساته.
0: الأعداد الشهداء يعني العمالي بلاحظ أنه يوميا في أطفال وفي نساء، يعني بقصفوا طفل يا رجل بيكون ماشي على شط البحر، بقتلوا مرة واقفة على برندة الدارة. يعني لما تقرأ تفاصيل الشهداء يا أخواننا ما لازم يمروا مرور الكرام، يعني لما بتقرأ قصته قتلوا هديك نهار شهيد، نقلوا بسيارة إسعاف، قصفوا سيارة الإسعاف، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: يعني كان محروق ومش عارفين يتعرفوا عليه، من عرفوا من سيخ بلاتين يا أخواننا في رجله كاين مزروع، ومع هيك ردوا قصفوا السيارة مرة تانية.
1: أضف إلى ذلك سامر في بعض الحالات الناس أحيانا بتخاف تقدم المساعدة للناس اللي تصاوبت، يعني شفنا إحنا مثلا الطفل اللي حاول يسعف، الطفل محمد الزناتي اللي حاول يسعف شهيد يعني أو مصاب، طائرة كواد كابتر انفجرت في هذا الطفل. اليوم الاحتلال يتبع هذه السياسة بشكل موسع، أنه ممكن يصيب واحد يتركه ينزف، بيخلي الناس تتجمع حواليه تحاول تنقذه، بيقصف الضربة الثانية أو بيقصف تجمع المواطنين مرة أخرى لإحداث أكبر ضرر. اليوم أغلب الشهداء للأسف سامر هم أطفال ونساء، يعني مثلا أطفال بيلعبوا في منطقة قريبة من الخط الأصفر بيتم إطلاق النار عشوائيا بيقتلوا، سيدة طلعت على سطح البيت وهي قريبة من الخط الأصفر تنشر الغسيل بيتم استهدافهم بشكل مباشر. فبالتالي نتحدث أنه الاحتلال لا يلقي بالا بأي قوانين وأخلاق وأعراف، إنما هو هدف الأساسي القتل. في بعض يعني شهداء الاحتلال بنزل بيان فيهم إن والله هذول مقاومة، هذول شاركوا في 7 أكتوبر، هذول كذا، لكن في كثير من الشهداء الاحتلال يبقى صامتا لأنه ما عندوش مبرر، هو مجرد فلسطيني أو فلسطينية وتم قتلهم. وبالتالي موضوع الشهداء اليوم عندما نقول تجاوزنا عتبة 74,018 شهيدا اليوم في قطاع غزة منذ بداية الحرب، نتحدث عن حوالي 8,000 أيضا مفقود، وبالتالي أعداد الشهداء مرشحة بالزيادة. لذلك نتحدث عن واقع يعني مأساوي جدا في قطاع غزة. أضف إلى ذلك سامر أنه خلال الأيام القليلة الماضية أو بالأمس امبارح كان في الدفاع المدني والصحة بيان أنه انتشلوا 7 شهداء من منطقة النصيرات ومنطقة غزة ضمن طبعا فعاليات الدفاع المدني لانتشال جثامين الشهداء تحت الأنقاض. 7 شهداء قبلها بيوم كان هناك تصريح الدفاع المدني بانتشال حوالي 100 جثمان شهيد في مدينة غزة بعد عمل حوالي 17 يوم، حوالي أسبوعين وأكثر عمل

0: لحظة سامر، ما زلنا نتحدث عن عدد كبير جدا تحت الأنقاض، 8000 شهيد موجودين تحت الأنقاض، هذول لسه في خانة المفقودين في قطاع غزة. وبالتالي نتحدث عن ما زال الموضوع الوضع الميداني في قطاع غزة ساخن، والصورة للأسف سيئة وسوداء في قطاع غزة من ناحية ميدانية، والاحتلال يحاول التنغيص على الناس بقدر الإمكان في قطاع غزة.
1: نعم، وإحنا بنتحدث حول هذا الموضوع، انطلقت الانتخابات، شو القصة وكيف الإقبال كان مبارح؟ قيل إنه في نسبة جيدة حسب بيان لجنة الانتخابات سجلوا وشفنا صور، شو رأيك؟
0: يعني هو فعليا أنا بدي أتحدث اليوم كمواطن عادي، أنا لا سمعت ولا عرفت في مراكز تسجيل ولا مراكز، يعني يمكن المرشحين سجلوا، ولكن في النهاية يعني الناس غير مهتمة بشكل كبير تعرف وين المقرات الانتخاب وين التسجيل، لأنه هذا في النهاية بيكون عمل فصائلي أو مجموعات يعني فلسطينية كبيرة. أما الناس بشكل عام في قطاع غزة اليوم كما قلت سابقا للأسف سامر عندهم اهتمامات أكثر بكثير أهم من الانتخابات. بعدين في توجه لدى قطاع غزة اليوم بيقول لك مستبعدين يصير الانتخابات، يعني كل المعطيات على أرض الواقع مستبعدة تماما أنه يجري الانتخابات في شهر 11، لأنه البيئة السياسية والميدانية وحتى النفسية لأهالي قطاع غزة غير مستعدة وغير مهيئة. يعني ممكن يكون في بعض الجهات أو الفصائل أو التحالفات مع فتح باب الترشح قدمت قوائمها، دفعت 20,000 دولار، لكن بالنهاية الناس لا تتابع هذه الأخبار. اليوم خبر المعبر دخل 5 شاحنات غاز أهم بكثير من الأخبار اللي بتتعلق بالانتخابات، لأنه الناس فعليا سامر بعيدة كل البعد عن الموضوع السياسي اليوم في قطاع غزة. حتى موضوع الأمم المتحدة وما جرى خلال الأيام القليلة الماضية في الأمم المتحدة الناس كانت تتابعها بشكل بسيط، يعني مقتطفات هنا وهنا على السوشيال ميديا، وليس متابعة حثيثة كما كان يجري في السابق، لأنه فعليا الناس شبه فقدت الأمل. سامر قبل مغادر برضو موضوع الميداني بدي أتحدث، امبارح كان اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، وكان هناك بيان تحدث عن واقع الصحفيين في قطاع غزة خلال فترة الحرب. احتلال قتل 262 صحفي خلال فترة الحرب، واغتال حوالي 28 ناشطا إعلاميا خلال فترة الحرب، أصيب أكثر من 433 صحفي، والاحتلال حتى اللحظة ما زال يعتقل 23 صحفي من أصل 50 صحفي يعني تعرضوا للاعتقال فترة الحرب. وبالتالي نتحدث عن معاناة كبيرة يعانيها الصحفيين في قطاع غزة بسبب فقط يعني تقديم رسالتهم وعملهم المهني البحث، لا يحملوا سلاحا ضد الاحتلال أو شيء. 262 صحفي قتلوا فقط لأنهم صحفيين حاولوا نقل الحقيقة، وللأسف حتى اللحظة لا يوجد جهة أو مؤسسة دولية تحاول حتى محاولة أن تعيد الحقوق لهؤلاء الصحفيين اللي ارتقوا أو لأسرهم. نتحدث أيضا من ضمن الأسر أنه في حوالي أكثر من 32 أسرة صحفي أبيدت كعقاب لهذا الصحفي، يعني شهدنا مثلا زي أسرة الصحفي وائل الدحدوح الذي قتلت عائلته بالكامل فقط لمعاقبة وائل الدحدوح. فهذا الأمر ليس في شأن وائل الدحدوح لوحده، في 32 أسرة صحفي أبيدت معاقبة للصحفي على رسائله وما كان يقدم خلال فترة الحرب لأهالي قطاع غزة. لذلك عندما نتحدث عن اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني أرقام صادمة، ولكن للأسف ردود فعل يعني دولية بسبب انتهاكات الاحتلال للصحفيين باردة جدا هذه الردود، ولا ترقى لحجم الجريمة التي قام بها الاحتلال على مدار 3 سنوات بحق الصحفيين وبحق كل الشعب الفلسطيني للأسف.
1: نعم، الله يسعد صباحك يا رب العالمين، شكرا لؤي، شكرا، يومك سعيد إن شاء الله.

يسعد أوقاتكم وتحية طيبة مرة ثانية. صباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين ولكل من يسمعنا عبر أثير راديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. صباح الخير لأختنا أم عامر، أشرف قنابيطة، علام استيتية، صباح الخير لكم جميعا.

0: علاء الزرباء أيضا وياسر ريحان وكل من يسمعنا في هذه التغطية. السيدة أيضا فادية المصري صباح الخير وكل من يسمعنا في هذه الدقائق. شكرا لزميلنا محمود اسكندر في الهندسة الإذاعية ومني أنا سامر خويري. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: عارف إنه على راديو حياة 100.8.
1: تزايدت الطقوس الدينية التي يؤديها المستوطنون في المسجد الأقصى بشكل ملحوظ، حيث تمارس تحت حماية قوات الاحتلال. تشمل هذه الطقوس صلوات علنية وصامتة، بالإضافة إلى احتفالات مثل مباركات الزفاف واحتفالات البلوغ. تسعى جماعات الهيكل إلى تحويل المسجد الأقصى إلى مكان يهودي مقدس، مما يؤدي إلى تغيير هويته الإسلامية ضمن مخطط التقسيم الزماني والمكاني. تتضمن أبرز الطقوس صلاة الصباح شحاريت وصلاة بعد الظهر منحاه، بالإضافة إلى صلاة الشماع التي تعتبر أساسية. تمارس أيضا بركات الكهنة تحت إشراف الحاخام، بينما يمثل السجود الملحمي أقصى درجات الخضوع. يستخدم نفخ البوق كإعلال للصلاة، ويقوم المستوطنون بمحاولات إدخال القرابين النباتية والحيوانية إلى الأقصى خلال الأعياد. تمارس أغاني وهتافات تعبر عن الهوية الإسرائيلية، ويدخل الكثير من المستوطنين المسجد حفاة اعتقادا بقداسته، مما يعكس محاولاتهم لربط هويتهم اليهودية بالمكان.
2: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط واحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة وناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
4: باب الترشح للانتخابات التشريعية مفتوح من اليوم وحتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً و4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو وينك؟
5: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
4: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: باب الترشح للانتخابات التشريعية مفتوح من اليوم وحتى 7 تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8:00 صباحاً و4:00 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
8: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
3: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: حياة، شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي، هواها نابلسي.
1: الساعة الآن 10 صباحا. هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح، وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حد انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي أس. طبعا بدنا نقول اكيد صباح الخير لكل حدا عم بسمعنا اليوم، سواء كان بسمعنا من داخل البلد او من خارج البلد. صباح الخير لكل حدا بحب الخير لغيره، بتمناه لغيره مثل ما بحبه بتمناه لنفسه.

يعني كانت أمنيتنا بنهاية الأسبوع الماضي إنه يعني يقبل هذا الأسبوع ويحمل في ثناياه أكيد أخبار أفضل من الأسبوع اللي مرق، بس هذه يعني حياتنا، شو بدنا نعمل. على العموم بآخر التطورات قبل ما نبلش بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، بس خلينا نشير لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس يعني قبل قليل، والمصادر أفادت بأنه عدد من دوريات الاحتلال اقتحمت المدينة من حاجز حوار العسكري باتجاه دوار الشهداء بعدين شارع فيصل حطين، وكان الحديث عن انتشار لفرق المشاة في المنطقة. في حال جديد مستمعينا الكرام، رح نضلنا متابعين معكم بآخر التطورات. وأيضا كان هناك تواجد لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالبلد القديمة وسط مدينة نابلس.

0: طيب مستمعينا الكرام، خلينا نتابع معكم آخر التطورات الميدانية. بنضم لنا الزميل مجاهد طبنجة. صباح الخير مجاهد.
1: صباحك أنغام وجميع المستمعين.
0: صباح الورد. يعني مجاهد، آخر التطورات المتوفرة لديك فيما يتعلق باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس؟
1: يعني في هذه اللحظات من قلب الميدان، من قلب البلدة القديمة في السوق الشرقي لمدينة نابلس، جيش الاحتلال يقوم في هذه اللحظات بمداهمة عدد من المحال التجارية والتحقيق الميداني. هذه جولات أصبحت استفزازية للمواطنين وللأهالي في هذه المنطقة. جيش الاحتلال منذ اللحظة الأولى لاقتحامه لمدينة نابلس من حاجز حوارة دفع بأكثر من 5 آليات عسكرية فيها قوات راجلة من الجنود. في هذه اللحظات الجنود أمامنا يقومون بالانتشار داخل منطقة السوق الشرقي والبلدة القديمة، وصولا إلى منطقة باب الساحة وشارع حصين. يكون هناك ضابط للاحتلال يقوم بالتحقيق الميداني مع المواطنين. هذه الجولات التي نوعا ما قد اعتادت عليها مدينة نابلس في الآونة الأخيرة، ولكن هناك مواجهات خفيفة ما بين الشبان وقوات الاحتلال من خلال رشق الحجارة على الجنود في هذه اللحظات، وعرقلت عمل الصحفيين خلال تغطيتهم لهذا الاقتحام.
0: نعم. طب يعني مجاهد، هم حاليا متواجدين بالبلد القديمة، عم نحكي عن تحقيقات، عم بيعملوا إجراء تحقيق ميداني مع المواطنين وأصحاب المحال داخل البلدة، صح؟
1: نعم صحيح. يعني الاقتحام فقط للمحال التجارية للمواطنين، تحقيق ميداني كما شاهدنا في الأيام الماضية كيف أن جيش الاحتلال وضابط المنطقة يقتحم المناطق داخل مدينة نابلس، كما شاهدنا في الأيام الماضية في مخيم بلاط ومخيم عسكر والبلدة القديمة التي اعتادت على هذا الاقتحام. ولكن الغير معتاد في هذا الاقتحام أن هناك شبان يقومون برشق الحجارة تجاه القوات الراجلة داخل السوق الشرقي خلال اقتحام البلدة القديمة في مدينة نابلس.
0: نعم. طب مثلا المواطنين، يعني حركة المواطنين داخل البلد، يعني احنا لسه بنحكي عن الساعة 10 الصبح تقريبا، كيف الوضع؟
1: صراحة الحركة معتادة.
0: معتادة.
1: الحركة معتادة، لا يوجد، يعني في الأيام الأخيرة كان الاقتحام يعمل على إخلاء المنطقة بشكل كامل، ولكن الناس في البلدة القديمة اعتادوا على هذا الاقتحام الشبه روتيني. لا نقول أن هذا الاقتحام هو عبارة عن شيء طبيعي، ولكن طبعاً هذه السياسة يتبعها جيش الاحتلال للأهالي في البلدة القديمة، كما شاهدنا في مدينة الخليل في الأيام السابقة كيف أن هناك اقتحام والناس تقوم بالمشي في داخل البلدة القديمة بشكل طبيعي. هذا الاقتحام بشكل طبيعي، ولكنه يختلف في درجة أن هناك مواجهات خفيفة بين الشبان وقوات الاحتلال داخل البلدة القديمة، ليس كالمرات السابقة عند خارج البلدة القديمة. في البلدة القديمة يوجد مواجهات هذه اللحظة.
0: نعم، يعني أتمنى السلامة للجميع مجاهد. في حال جدة جديد نبقى على اتصال. شكرا جزيلا، صباح الخير. إذا مستمعينا الكرام، يعني كان معنا الزميل مجاهد طبنجة لنتابع معكم آخر تطورات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس. الآن هم متواجدين بالبلد القديمة بحسب ما أفاد زميلنا مجاهد. يعني بيتم إغلاق بعض المحلات التجارية، التحقيق مع بعض المواطنين أصحاب المحلات مع هيك، وبالرغم من ذلك فالحركة شبه طبيعية إن صح التعبير داخل البلد القديمة. في حال جدة جديد مستمعينا فيما يتعلق بالاقتحام، أماكن تواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل البلد، سنوافيكم بآخر التطورات طبعا خلال الدقائق والساعات القادمة.
2: أطهار حيول النابلسية وحيول جبال النار.

طيب، أما موضوع الحلقة لليوم مستمعينا الكرام، بجانب طبعا متابعتنا لآخر التطورات الميدانية، خليني هيك أقول بس إنه سؤالنا لليوم يعني ممكن إنه يفتح باب أوسع من حياتنا اليومية لنقاش أكبر. هلأ برأيكم لو اختفى الكذب من العالم ليوم واحد، شو أول شيء ممكن يتغير؟ لو الكذب بيختلف من العالم أو يختفي من العالم لمدة يوم واحد، شو أول شيء ممكن يتغير؟ يمكن أول شيء نكتشفه قديش الحقيقة أحياناً بتكون غايبة وسط روايات كتيرة، وكل طرف فينا بيكون بيحكي روايته، وهذا إحنا هون يعني منشوفه بشكل أوضح في بعض المعلومات يعني المضللة، بعض المعلومات اللي شوي بتكون مغلوطة، وهالشي ممكن يأثر على حياتنا بشكل كتير كبير. على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، لو اختفى الكذب من العالم ليوم واحد شو أول شيء رح يتغير؟ هل برأيكم رح نكتشف إنه في كتير من الخلافات كان ممكن ما تصير من الأساس، ممكن نسمع اعترافات ما كنا متوقعينها، وهل ممكن نشوف أحداث يعني نعرفها لأول مرة من زاوية أخرى؟ ولأنه كمان الحقيقة مهمة والمعلومات الصح مهمة، قديش فعليا هذا سؤالنا بتحسوه مربوط بالواقع اللي إحنا عم نعيش فيه، خاصة فيما يتعلق مثلا بأخبار الاقتحامات والمداهمات. الناس ما بدها 11,000 رواية، الناس بدها رواية واحدة بس تكون هي الصحيحة. على 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: خليني أقول صباح الخير لأم العبد. صباح الخير سوسن شلبي، يسعد صباحك أنغام، صباح الورد. أبو علي بيقولنا بيتجدد الصباح كل يوم عشان يكون عندنا أمل في ربوع الوطن، فصباح الأمل لوطن بينام وبصحى على نغمات وزخات الشهادة. صباح الخير. وفاء محمود، صباح الأمل والتفاؤل لقلوبكم يا رب، أهلا وسهلا. أم أيمن، يسعد صباحكم معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أم تامر كمان يسعد لي هالصباح، أهلا وسهلا. صفاء، يسعد صباحكم وكل أوقاتكم، ربنا يحمي هالبلاد وأهل البلاد ويكفينا شرهم ويبعدهم عنا يا رب، اللهم آمين. حنظلة، صباح الخير لراديو حياة، صباح النور. الكذب إشي متلازم مع وجود الإنسان منذ الأزل، واختفائه مرتبط باختفاء الإنسان، طول بالك. وصباح الخير كمان للاتصال. صباح الخير.
1: يا صباح الخير يا أختي أنغام.
0: أهلين يا أبو فادي، صباح الورد.
1: الله يصبحك بنوار النبي
0: عليه أفضل الصلاة والسلام.
1: يصبح جميع المسلمين أينما حلوا أينما وجدوا.
0: أهلا أهلا يا أبو فادي.
1: بعيدا عن البرنامج، الشكر الخاص لعمال النظافة اللي بالشوارع.
0: طبعا الله يعطيهم ألف عافية.
1: بقول له الله يعطيكم ألف عافية.
0: طبعا
1: جهودكم مباركة. وقد ما نحكي قد ما نحكي والله بنهلكوا يا أمغام. بنهلكوا. الشوارع كتير وسخة، الشوارع مكرفة، وعام النظافة كل يوم نفس البرنامج يا أمغام، كل يوم مسخن نفس البرنامج.
0: الله يعطي ألف عافية.
1: ومسكين فيش عرضاية، يعني فيش إلى معدات إنه مثلا ما يتعبش كتير، بنهلك. فيش رفع عرضاية جر، فيش خدمات للموظف اللي بلوم النفايات اللي هن اللي بالشوارع.
0: مظبوط، وللأسف يعني أحيانا الناس ما بتساعد الصراحة.
1: ما بقول لك الشوارع نفس اللي كل يوم نفس البرنامج.
0: مظبوط
1: مظبوط، زي ما الشمس تشرق كل يوم، الشمس كل يوم نفس الشوارع وسخ ومقلعطة والناس بتكبكب بالشوارع. بيجي تاع النظافة بكوب تنشوف لك مدافع نفايات. إلهي يسحبك بسوق ما في مخلوق. غواط غوط على المواخذة، غواط غوط سرق الحوارة،
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: بس الله لا تتبال وصبحكم بأمر النبي، ولو فيش كذب بالبلد يبي يشوف ناس صح يتخبوا،
0: رح يتخبوا
1: ناس صح يتخبوا.
0: يا لطيف.
1: البلد راح تكون فاضية.
0: لا لا لا لا يا أبو فادي،
1: ولا ما أنا ولا ما أنا كل من كذب أبو بحر أنا مكذب.
0: كذب عن كذب بتفرق يمكن.
1: صحيح صحيح.
0: أهلا أهلا، صباح الورد. أم أيمن بتقول لي حلم إبليس بالجنة، ما بتتوقع أنه الكذب رح ينتهي من هذا المجتمع اللي عم نعيش فيه، لأنه لو هذا الشيء تحقق رح نكون بحياة كلها خير وبركة. يوسف، أسعد الله صباحكم، صباح الورد. بيقول إذا اختفى الكذب ليوم واحد بهالعالم كله رح يعترف أنه إسرائيل دولة إرهابية، فلسطين وطن للفلسطينيين فقط، مش ضروري، المهم إحنا معترفين. أبو علي، أكيد الحياة بتكون أجمل بدون كذب، لأنه الكذب من يعني الكبائر، والكذاب إنسان غير طبيعي. هل بتعتقدوا إنه في كذب بيضة وكذب مش بيضة؟ هل في كذب للخير وفي كذب للشر، ولا الكذب كذب؟ بس فعلياً لو اختفى الكذب بالعالم ليوم واحد، شو أول إشي برأيكم ممكن يتغير؟ وهذا الشيء مرتبط كمان، خلينا شوي عن بعض المعلومات اللي بتكون مضللة فيما يتعلق ببعض الأزمات، الاقتحامات وغيره، كمان قديش بيأثر علينا. أم أيمن بتقولي لو ما في كذب كان شفنا وجوه حقيقية غير اللي عم نشوفها هلأ، الكل مخدوع بالتاني، بطلنا نعرف الكاذب من اللي بيحكي الكلام يعني بصدق، والكل يدعي المثالية. على 2379-1433، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: إذن مستمعينا الكرام، صباح الخير لمحمد. بيقول يسعد صباحكم، صباح الورد، أهلا وسهلا فيك. أول شيء رح يتغير هو موضوع العلاقات، لأنه كل واحد رح يسمع الحقيقة بدون تجميل أو مجاملة. ممكن نكتشف مين بحبنا عن جد، مين زعلان منا، ومين كان مخبي أشياء عنا. بس بيقول لي السؤال الأصعب، هل العالم رح يتحسن بهاي الحقيقة، ولا رح يصير في مشاكل أكتر؟ لأنه مش كل حقيقة لازم تنقال. نعمان، يا نعمان صباح الورد، أهلا وسهلا فيك. حنضل بيقول ربنا يسلم أهلنا في مدينتنا الحبيب إن شاء الله يا رب. لو اختفى الكذب من العالم ليوم واحد، وفاء بتقولي رح تتغير ملامح العلاقات البشرية بالكامل خلال الساعات الأولى، ولن يكون مجرد غياب للناس اللي بتخدع، بل رح يكون صدمة وعي جماعية هائلة. طيب ناخد اتصال. صباح الخير.
1: يا صباح الورد والفل يا عزيزتي أنغام.
0: صباح النور، أهلا وسهلا.
1: يسعدك والهنا والسرور حبيبة قلبي.
0: الله يسعد صباحك.
1: وصباحكم يا ربي. يعني سؤالك اسمعي يعني حلو، بسلي مثير.
0: أيوة.
1: من كل الأطراف يعني. هلأ طبعا أكيد لو اختفى الكذب لو ليوم واحد راح تفقد كل الأقنعة. راح تفقد كل الأقنعة، يعني يمكن للخير، يمكن تلاقي ناس تتفاجئ فيهم عزيزتي أنغام، إنهم هم كانوا بحبوك ومش مبينين هذول الناس. يمكن للأناس هيك ما نلقى الإشي العكسي. فيعني حلو التسارع، حلو يعني ساعتها رح كل واحد يشوف حقيقته، يواجه حاله. يا ريت يصير هذا الشيء، يا ريت. خلينا كل واحد يعرف فين هو، يعرف شو بيعمل عماله. يمكن نصحى من اللي احنا فيها الدوامة هاي، او الغيبوبة، او مش عارفة شو هي الفترة اللي احنا فيها هاي، لانه ولا حدا عارف شو اللي بيصير عماله. ما بتقعدي مع حدا يا عزيزتي انا بقول لك والله ما عارف شو بيصير. ليش هيك احنا، ليش هيك، لو وصلنا بقول لك مش عارفين شو بيصير. انسينا انه احنا انفسنا بتساعد باللي عماله بيصير.
0: صح.
1: وعلاقاتنا المخربشة اللي مش منظمة بتساعد جزء كبير من اللي بيصير. إتراف بعض الناس بالهبل في المناسبات والأعراس وفي العزاء بتساعد باللي بيصير عماله. انتقاداتنا لبعض بتساعد باللي بصير. الشباب عمالهم اليأسانين اللي قاعدين عاطلين عن العمل بتطلعوا على أولاد فلان وولاد فلان إنهم هن ما شاء الله صاروا، بتساعد باللي بصير فينا. فبضلوا الناس كلنا بنكذب على بعض، كلنا كذابين زي ما قالوا ألك فوري.
0: ممكن. طب في كذبة بيضة وكذبة مش بيضة مثلا؟
1: هلأ شوفي الكذبة البيضة هاي بقولوا لك إحنا خلقناها، اخترقناها. بقولوا لك عشان تبرري لا ممكن تمنع مصيبة، ممكن تمنعي مشكلة بين طرفين. فبنكذب كذبة بيضة بقولوا لك. فإحنا صارت حياتنا كلها كذبة كبيرة مش بس كذبة بيضة
0: للأسف. مظبوط.
1: بحكي معاكي من هون على تلفوني الثاني، حد حكى لي شيء بصير.
0: أيوة.
1: للأسف هذا صار واقعنا. خلونا نواجه بعيد، يا ريت نواجه بعيد. خلص ناس ما بدنا إياهم بحياتنا، لا بدنا إياهم ولا بدنا نشكي عليهم ولا يحكوا علينا. اقطع الأمر.
0: أيوة.
1: ما قدرنا نحله، اقطع الأمير. هذا اقطع. أما نضلنا هيك لا لا. فسؤالك حلو كتير، شكرا لك، يعطيكم ألف عافية. أنا في عندي سؤال يا ريت تحطونا إياه.
0: أوكي، بدك تبعتي لي إياه ولا بدك تحكيه هلا؟
1: ما عندي مانع، ببعت لك إياه عشان الناس ما يجاوبوا هلا عليه.
0: خلص معناها ابعتي لي إياه وأنا بحطه بيوم تاني.
1: أوكي يا حبيبتي. أهلا. قلبكم شكرا لكم.
0: هلا يسعد لي هالصباح. أهلا وسهلا. عنا ثائر بيقول، ثائر كلبون يسعد صباحكم. ما رح يتغير شيء لأنه الكذب صارت الناس تعتبره فرض. هل صارت الناس تعتبر الكذب فرض مستمعينا؟ عبود بريك بيقول الكذب خصلة ذميمة ورأس كل خطيئة، وحذر منه النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أشد تحذير عشان إله عواقب وخيمة بالدنيا وبالآخرة. ويعني إحنا علينا بالصدق فعليا، لأنه الصدق هو اللي بيهدي للبر والبر بيهدي للجنة. عبادة يا صباح الخيرات. أم عامر بتقول لو اختفى الكذب ليوم واحد لانكشفت القلوب وسقطت الأقنعة وعرف كل شخص مكانته الحقيقية عند الآخرين. يوم واحد من الصراحة كفيل إنه يغير كتير من العلاقات. على 2-3-7-9-1-4-3 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. لو اختفى الكذب من العالم ليوم واحد، شو أول شيء رح يتغير؟

0: أيمن برضو بتقول سؤالت لو ما في كذب ممكن نتوحد ونصير بعين العالم إحنا مسلمين حقيقيين. أما عبادة، صباح النور يا عبادة، أهلا وسهلا فيك. أول شيء رح يتغير العلاقات، لأنه كل شخص رح يسمع الحقيقة بدون مجاملة، وقتها بس رح نعرف مين بحبنا بصدق ومين كان معنا مجرد كلام. ونشوف الاتصال شو بيقول. صباح الخير.
1: يا صباح النور.
0: صباح النور.
1: السرور. بداية أسبوع موفقة لكم وللجميع، ربنا يحفظ هالبلد يا رب.
0: آمين آمين يا الله. آمين.
1: ويبعد عننا الشر ويبعد عننا كل شيء عاطل لهالبلد
0: إن شاء
1: ربنا
0: الله.
1: ربنا يرحم شهدائنا ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين جميعا
0: يا رب. اللهم آمين.
1: ويرحمنا برحمته يا رب.
0: ربنا
1: تعالى
0: يرحمهم جميعا ويتقبلهم.
1: حياتنا كلها كذبة. حياتنا كلها كذب، وبلا الكذب ما بنقدر نعيش. ولو انت بتقولي يوم واحد، مستحيل مستحيل انه يكون يوم واحد بدون كذب، لانه الناس عفوا معظمها كذابة. بقول لك البنطلون والله ب50 وبحلف ايمان، اذا بده يروح طلب والله ما بتوفي معه الا ب25 شيكل.
0: ايوه
1: بحلف ايمان ما بتوفي معه. ايه بتوفي معه، كل شيء بتوفي، بس عندنا الكذب طويل طويل الأمل. وعلى الصدق والله الصدق أنجح والصدق أحسن، بس إحنا بلا الكذب مستحيل نعيش يا أنغام. وصباح الخير لعلي الحمامي، صباح الخير لأبو مصعب معينة جود الله، وكمان بنصبح كمان على أبو عصام الشامي كبير خط المخفية، إنه ليسأل صباحك. ولسامر الداموني على خط مخيم العين بنقول له صباح الخير، وكمان لزوجتي العزيزة ولأولادي كليتهم، لخالي أبو نمير مرزوق وأبراني حميدان الحج أبراني، ولا كمان آسف نقول له يسعد صباحك، ولا خالتي محمد إن أبو إن خالتي محمد إن أبو نقول له يسعد صباحك، والأستاذ شلاش والحج خالد الخباط وعلاء الخباط نقول له يسعد صباحك، ولا كل الناس اللي بيسمعوا راديو حياة الراعي، لأنه هو رائع بعاداته بتقاليده بجمعنا مع بعض، احنا اسره مع بعضينا كليتنا ما بنعرف بعض، تعرفنا عن طريق الراديو الحلو الطيب اللي كليته يعني ثقه وامان، ومن حب نسمع صوته، هو الراديو الرائع في مدينه
0: شكرا
1: نابلس.
0: شكرا يا حاج.
1: لزاره اختنا ام سعد، الله يخليها ويخلي لها اولادها وزوجها يا رب العالمين.
0: الله يسعدك. شكرا. يسعد
1: صباحكم ونهاركم.
0: اهلا اهلا اهلا وسهلا فيك. ليلى هريش يسعد لي صباحكم. حاتم كمان يسعد صباحكم بكل خير، أهلا وسهلا. أريج يا صباح الورد يا أنغام ويا صباح الفل، والله منور الدنيا بوجودك أريج، أهلا وسهلا. وهلا ربنا يسعد أوقاتكم. أهلا أهلا وسهلا وصفاء ألف سلامة عليكي، إن شاء الله يعني هاي الأيام أنتي أفضل. سؤال حلقتنا لليوم مستمعينا الكرام، لو اختفى الكذب من العالم ليوم واحد، شو أول شيء برأيكم ممكن يتغير من خلال اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة؟ ونسمع صوتكم طبعا على 2379143، ومنتابع كمان آخر التطورات فيما يتعلق باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس.

أم وسيم، يا أم وسيم صباح الخير، تروحي وترجعي بالسلامة إن شاء الله، وربنا يتقبل منك يا رب العمر. صباح الخير، بتقول صباح الخير نغوم من المدينة المنورة عفوا. صباح الورد يا أم وسيم، أهلا وسهلا فيكي. سؤال الحلقة، إذا لو اختفى الكذب من العالم ليوم واحد برأيكم شو أول شيء ممكن يعني يتغير؟ قديش رح نكتشف إنه في كتير من الخلافات كان ممكن ما تصير، وقديش رح نسمع اعترافات ما كنا متوقعينها على سبيل المثال؟ وهل ممكن نشوف أحداث بنعرفها كل يوم بس يعني بزوايا مختلفة لو كل هاي الروايات كانت يعني مجرد خداع؟ 2379 1438.

إذن مستمعينا الكرام، صباح الخير لكم وصباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت، وأكيد بسمعنا على 100.8 وعلى حياة دوت بي اس. سؤال الحلقة لليوم: إذا انتهى أو اختفى الكذب بالعالم ليوم واحد، شو ممكن يتغير؟ أبو علي بيقول إذا انتهى الكذب رح تنتهي بعض الأنظمة العربية ورح يختفي بعض السياسيين من العالم العربي. صباح الخير أبو علي، صباح الخير. هاشم كمان صباح الخير، بصبح على علاء، أهلا وسهلا. أم حريص هواش: يسعد صباحك يا أنغام، يا صباح الورد، أهلا وسهلا لإلك، وبتصبح على كل طاقم راديو حياة. صباح الخير يا أم حريص، أهلا وسهلا. إذن لو اختفى الكذب من العالم ليوم واحد، شو أول شيء ممكن يتغير؟

طيب صباح الخير لكم مستمعينا، مكملين معكم بمشوار حلقتنا لليوم وبسؤال الحلقة لليوم. احنا اليوم عم نحكي عن الكذب، لو اختفى الكذب من العالم ليوم واحد شو اول شيء ممكن رح يتغير؟ شو اول شيء ممكن يفرق معكم على 2379143؟ اكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، هل بتشوفوا انه يعني في كذبة بيضة وكذبة مش بيضة؟ مثلا امرامي عمران، صباح الورد يا امرامي، هي عم تسمعنا من البلد القديمة، انت بتقدر تقولينا كمان عن اخر التطورات. صباح الخير وصباح السعادة وصباح الهنا وصباح كل يوم بتصبح علي وعلى هند وعلى جميع العاملين براديو حياة، وعلى الليديم محبينك يا رب، على حماتها وزوجها، زوجها سامر وبناتها و الجميع، وصباحكم معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. جمانة بتقول لو انكشف الكذب بالعالم يعني رح يعني كل العلاقات الأسرية والاجتماعية رح تنقطع للأسف. هل تتفقوا إنه لو اختفى هذا الكذب ليوم واحد ممكن نخسر كثير أشخاص بحياتنا؟ أم وسيم بتقول يا ريت الناس تبطل كذب في علاقاتهم، بينهم وبين حالهم بيكذبوا، يعني بيطلعوا عليك وبعيونك وبيكذبوا عليك وبيكونوا مفكرينك انك انت مصدقهم. صباح الخير، وبتقول لو اختفى الكذب من العالم ليوم واحد اكيد الحياة وقتها رح تكون كتير احلى. صباح الخير يا ام وسيم، احلى وسهلا فيكي على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: الله يسعد هالصباح.
0: صباح النور، شو اخبارك؟
1: الحمد لله، انتو شو اخباركم؟
0: الحمد لله، فضل من الله. طمنينا عنك، كيف الوضع؟
1: والله يعني الوضع عادي زي كل يوم، نفس بروح يوم بيجي، نفسه، فيش تقدم فيش تجديد.
0: ايوه
1: الحاله يعني الواحد بطل يفتح تمه، بطل يحكي، بطل يشكي، بطل يخرج، بطل يشوف الناس، ولك خلص احنا عايشين في سجون في داخل بيوتنا. يعني ما بتحسبيها، بدك تروحي لك مشوار ما بتقدر توصلي، ها بتقول لك بتكلف، ها دخلي مساعدنيش ان انا اروح طلب ارجع طلب، خصوصا لما يكون البيوت بعيدة يعني
0: صح.
1: ما عليهاش. فانت بتحكي على كلمة الكذب، ذاتا كلمة الكذب هاي مطعمة في جسم الانسان زي الطعم اللي باخذ الطفل. ما بيهدأ باله ولا بيرتاح لما يطلع له كذبة أو نقفة، خلاص هوايته. والكذب حبيبتي ما آخرته ببين، مش طويل كتير إلا في الزمن بيبين إنه الكذبة اللي كذبتها علي الزمن دور وهيها انكشفت.
0: مزبوط.
1: فعي أساس كنت مبسوط لما عملتها وعملت توتر، مزارك مش قدرتك أنا بحبوش الكذب، بدك تكذب بواجهني
0: صح،
1: بكيش تكذب لا فيك ولا بكذبتك، أنا مش مقتنع فيها. فيش عندي قناعة.
0: طب لو اختفى الكذب بيوم واحد من العالم، بالك في إشي رح يتغير؟
1: ولا رح يتغير، نفس الموال ونفس الأسلوب،
0: ولا إشي رح يتغير.
1: ما بتغير حبيبتي، هذا ما بقدروا يغيروه. ما احنا كنا نطلب يوم، كانوا يطلبوا يوم نضعفه، يوم عيد عم، يوم عيد ميلاد، يوم عارف شو، ويلا يلا لا يجي يسكتوا. يدري تشوفت النغم بتاعها البرنامج تاعها بتقول لو تغير اليوم، يعني هي شو هي المفروض تنسألها سؤال، انت لو تغير يوم شو بكون موقفك يا نغم؟
0: لو تغير يوم بايش بالحياة
1: يعني هو هذا الكذب. شو بكون موقفك؟
0: مش عارفة برضو أنا معك، بحس إنه مش كتير ممكن أشياء تتغير، بس تعرفي ممكن بعض العلاقات تنكشف إذا بدنا نحكي
1: ولا
0: عن ناحية الاجتماعية.
1: والله وحياتك بحطوها بهالقلب وبصندوق الكذب وبردوا بطلعوا، ما في أمان. الكذب هواية، بفكروا إن الكذب مرأك من لا ما بتمرق فيه، بتمرق بحالة عرضية وبعدين بتكشف، تعال طب هلا شوف شو بدك تعمل مشان تكون كذبتك. وهو يوم
0: أيوة
1: حددنا، مش قلنا لك على طول، لأنه على طول ما بتزبط معاهم. هي اللي جاء، كان الكذب بكرهه
0: صح.
1: الكذب سواء يوم ولا مدى، هذا كله معروف بين الناس، إنه إذا ما كذبت ما برتاح وعملت حالي إنه أنا أدى وإذو.
0: أيوة
1: بعين الله،
0: بعين شو نعمل، هاي حال الدنيا،
1: هذه حياة نعيشها.
0: أهلا، صباح الورد.
1: أهلين.
0: 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. لو اختفى الكذب من العالم ليوم واحد، شو أول شيء برأيكم ممكن يتغير؟ هل رح تتغير علاقاتنا ولا لا؟ ما في إشي أصلا ممكن يتغير، يعني يوم واحد مش كفيل إنه يغير أي إشي بحياتنا. هل رح نسمع حقيقة إحنا كنا بنجهلها؟ هل في أشياء بحياتنا تعودنا نسمع عنها يعني روايات مختلفة لصرنا نصدق إنها حقيقة؟ من خلال اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: لعيونك.
1: بدي أقول صباح الخير لأم أحمد عاصي، صباح الخيرات والبركات. إذا اختفى الكذب أكيد رح يغير أشياء كتيرة، منها مخافة الله سبحانه وتعالى، وبالنهاية يعني الكذب حبله قصير. عبير، صباحكم معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أول شيء ممكن يتغير هو إنه كتير من المجاملات والأعذار رح تختفي، ورح تبين المشاعر والآراء الحقيقية مثل ما هي. إذن على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة.

0: أبو علي بيقولنا بالرغم أنه جميع الأديان السماوية نهت عن الكذب إلا أنه كتير بيمارسها. طب لو انتهى بغض النظر أنه كل العالم بتمارسها، لو انتهى ليوم واحد هل برأيكم في شيء رح يتغير ولا لا؟ على 2379143. وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، لو تغير أو لو اختفى الكذب من العالم لمدة يوم واحد، هل أول إشي رح يتغير هو العلاقات؟ هل أول شيء رح يتغير مثلا حياتنا؟ خلينا نشوف الاتصال شو بيقول. صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك، صباح المستمعين، صباح راديو حياة، صباح نفس الناس، صباح ست الكل أنغام صوالها. الله يخلي لنا إياك يا رب ويحماك يا الله. يعني برنامجك حلو ومشوق الواحد يشارك فيه اليوم.
0: صباح النور.
1: الله يسعد قلبك. مثل نحكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: اشتقنا ليوم الأحد عشان يوم الخميس ما حكيتش.
0: أيوة.
1: كيف أصبحت إن شاء الله بخير؟
0: فضل فضل من الله الحمد لله.
1: الله يسعد قلبك، موضوعك حلو وإحنا الناس العباب الله بكذبوا على بعض. كيف الكبار اللي بدك تحكي عليه؟
0: أيوة.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هي المشكلة تبعتنا
0: إنه
1: الكبار بيكذبوا علينا، كيف الصغار بدهوش يكذبوا على بعض؟ هاي المشكلة تبعتنا. يعني الحياة بدون كذب تمشيش على هذا الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإنساني والأخلاقي وكل مسميات الحياة وكميات الحياة.
0: أيوة.
1: يعني تخيل الليلة جنب المسمكة جنب التل الأخضر شريت كيلو بلحي بخمسة شيكل، تحكي للزلمات دار كيلو بقول لي بخمسة شيكل ولا حط لي كيلو.
0: أيوة.
1: حط لي كيلو من النفل على الطاولة، أخذتها من مشيت مكتين ثلاثة بطلع عليهم خربانين. رجعت لي إياهم قول لي كيلو بسبعة صار، قلت له بطلت رجع لي مصارية.
0: رجع لك يعني مصاريك؟
1: لا أعطاني محل ما أن بدي.
0: فهمت عليك.
1: يعني شوفي كيف الناس أبعد بكذبوا، ليش نكذب على بعض أخرى برضو إحنا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: بعين الله.
1: الرحمة للشهداء، الفرج القريب للأسرى، الشفاء العاجل للجرحى. والله يسعد صباحك وصباح المستمعين.
0: يا هلا، صباح الخير. أهلا. 2379143 وطبعا اللايف الموجود على صفحة راديو

0: عمار الفداوي صباح الخير بيقول في ناس بيكونوا قدامك ملائكة بس بغيابك بيكذبوا وبنقلوا حكي كذب. صباح الخير لعمار. ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: الخير يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. صباح.
1: أنا دائما بحب أشارك في هذه المواضيع. تذكرينا أبو هيثم.
0: أهلا أهلا يا أبو هيثم. أهلا
1: أختي. أيوة. في فرقية بين الكذب اللي بيؤدي إلى الفتن. في فرقية بين الكذب اللي بيؤدي إلى الإصلاح. ولذلك الشارع وهي الشارع الدين يعني الإسلامي أمر بالكذب للإصلاح بين الناس. وأمر الكذب أن يكذب الرجل على زوجته يعني والله طبيخك ما شاء الله عنه يعني بيتك ما شاء الله عنه ما شاء الله والله تسي كل الدنيا كلها حتى يؤلف بين قلوبهم أو يصلح الحالة بينهم. أما الكذب أن يأتي إلى شخص يقول له والله إنه فلان سب عليك إنسان حكى عليك وهو مش حكى يؤدي إلى الفتنة والمشاكل فهذا هو الإسلام الذي حرم فيه. يعني الأمر الثاني أختي يعني أنا مثلا بدي أروح أقول لك نعم والله إنه زلمة هذا إنه بحبك وإنسان رايدك الخير فكذبت لأجل إصلاح بين الناس يجوز.
0: يعني إنه في خلينا نقول هيك كذبة بيضة وفي كذبة مش بيضة.
1: زي ما بقولوا المثل مش يعني زي ما بقول المثل الحجات الكبار.
0: صح صح.
1: مش الدين اللي بحكي الحجات الكبار كذبة بيضة يعني إيش بدك يعني تصلح بين الناس تحكي لزوجتك ما شاء الله عنك طبيخك منيح وهو بداخله هو مش الطبيخ منيح لكن حتى يجبر خاطر.
0: طبعا طبعا.
1: يعطيك العافية وشكرا
0: جزيلا. أهلا صباح الخير. 2379143 وطبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: نخلة. ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: يا صباح الخيرات والليرات.
0: صباح النور. اهلين يا ابو بهاء، كيفك؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: شو اخبارك؟
1: من الله بخير
0: الحمد لله. الحمد
1: وين
0: لله.
1: هديتي؟
0: مين
1: ربعتي؟
0: مين؟ ايش مالك يا ابو بهاء؟ والله ما انا فاهمه
1: الهديه اللي ربعتيها وين.
0: بس بس توصل ان شاء الله احنا بنخبركم يا ابو بهاء. ما
1: طيب
0: ما
1: ماشي على راسي.
0: الله يسعدك
1: ستي.
0: ايوه
1: على الكذب. مش كذبه بيضه وكذبه سوده بالدنيا هاي. لان عزمان الرسول اللهم صل على النبي ما كانش هذا الحكي. اذا احنا مؤمنين ومسلمين ومنعدي العمره والحج ومنزكي وندفع زي ما كان عمل الرسول اللهم صل على النبي ما كانش عزمان في كذبه بيضه وكذبه سوده. بس احنا ان الكذب بلخ من الرجال اللي بيكذب مره بده الله يكذب. واللي بيسرق مره بده الله يسرق. واللي بدون يتخوت على العباد بده الله يتخوت على العباد. لانه الكذاب اذا حكى على فلان ولا علتان وعرف انه بيكذب بحياتك ما تصدقي. واللي بقعد يلف ويدور على العباد حرام. واحنا ان اغلب العالم 99% بيكذبوا. يعني على ما يعني ما بزكي حدا اصحابي الشهاده بيكذبوا، التجار بيكذبوا، العموم بيكذب، العمال بتكذب، كل الناس احنا عنا بيكذبوا. بس مشان عجز الواحد عجر بقى. يعني بالعيب بذكرها رحت اشتري عبايه للبنت عماله بصلي احد الناس وعماله يكذب بلغ شو ماله ابوه لابد يبقى عرفتي لابد يا عم والله ما بتوفي معانا هذا السيف لما انت واقف بين ايدين الله وبتقول والله ما بتوفي واخذناها زي ما بدنا واخذنا فوقها وخشها ثاني. طيب مش هذا اسمه كذب عشان عاد يبيع بعد كذب. بقول لك انا حج حرمين. هاي كذبه بيضه وكذبه سوداء ما في منه عمنا الحكي. واحلى صباح لعماد النجار شوفين العمومي اللي بطلوا لك ابو بهاء صبح.
0: الله يسعدك. اهلا اهلا. صباح الخير. سوزان بتقول صباح الخير لمدينتها الغالية. احنا منحلل كما نشاء. الكذب سنة الحياة. احنا عشان نمنع الكذب لازم نغلق الأفواه. وشكرا لكم وكلنا ما شاء الله بتقول عنا سادين. صباح الخير يا سوزان، أهلا وسهلا فيكي. هلا خلينا نروح للفاصل وأكيد بعد الفاصل رح نرجع ونكمل بفقرات البرنامج. خليكم معنا.
2: الساعة الآن 11 صباحا.
3: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا بين 8 صباحا والرابعة عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
4: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان. مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.

0: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. طبعا احنا رجعنا من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. وصباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي اس. كل احد متعودين مستمعينا يكون معنا الاستاذ فارس ابو الحسن، واحنا بنطرح مع الاستاذ فارس مواضيع مجتمعيه كثير مهمه واسريه ايضا. اليوم بدنا نستكمل حلقه الاحد الماضي، وبين الزوجين والاهل وين بتبلش او اين تبدا الاشكاليه واين تنتهي. صباح الخيرات استاذ.
1: يسعد صباحك انغام انت وكل الساده المتابعين والمشاهدين والمستمعين.
0: يا صباح الورد، اهلا وسهلا، كيف اصبحت؟
1: الحمد لله رب العالمين تمام.
0: الحمد لله. الحمد لله. اليوم بدنا نستكمل موضوعنا الماضي، هو بين الزوجين والأهل.
1: صحيح.
0: وين بتبلش الإشكالية وين بتنتهي؟ تفضل.
1: كل الاحترام إليك. طبعا إحنا حكينا في الحلقة الماضية عن تشخيص هاي المشكلة وأبعادها. وصلنا لمرحلة إنه إحنا بدنا نتحدث عن آثار هذا التدخل، تدخل الأهل في الحياة الزوجية. شو وين ممكن يوصل الزوجين؟
0: أيوة.
1: وإيش بترك آثار على هاي العلاقة الناشئة الجديدة؟ هذا البيت الصغير اللي المفروض إنه يكبر برعاية مش بتدخل. طبعا من كتير من الآثار اللي احنا منشاهدها الصراحة يا أنغام، وزي ما حكينا وأنا برجع وبأكد المرة هاي ورح نحكي دائما، إنه السبب الرئيسي والأكبر لحالات الطلاق والخلافات الزوجية هي بسبب تدخلات الأهل. يعني هاي بدنا نضلنا نحكي فيها علشان الناس تعرف إنه تدخلهم بهذا البيت بهدول الزوجين بدل ما يساعد قاعد بخرب. ماشي. ممكن تكون المبررات خلينا نقول إيجابية أو مبررات حسن نوايا، أنا بدي أحميهم، أنا بدي أفهمهم. يا عمي أنا بشكل واضح خلوهم يغلطوا يتعلموا من أخطائهم طالما إنهم هم مش متجاوزين بالأخطاء. الخطوط الحمر
0: بالضبط.
1: ماشي، سيبوهم هم يتعلموا من بعض، هم يتعودوا على بعض، يتفاهموا مع بعض، يغلطوا ويصلحوا ويعتذروا، يعني هذا الإشي عادي. وأنا يعني طبعا إحنا هلأ رح نحكي غير الآثار، رح نتحدث عن خارطة الطريق لحل هذا الموضوع ورسائل للزوج ورسائل للزوجة ورسائل للأهل. بشكل واضح هلأ قديش هذا الأثر بترك يعني أو هذا التدخل بترك آثار. أول إشي على الصعيد العاطفي، بكل تأكيد تدخل الأهل بطريقة خاطئة في مع أحد الزوجين راح يترك جرح كبير، وممكن يوصل العلاقة لنوع من البرود والفتور ويعني المشاكل المستديمة.
0: فيش استمرارية بيكون.
1: بالضبط. الزوجة أو الزوج اللي بيشعر بالإهانة من أهل الزوجة بكل تأكيد راح يعني يترك أثر عميق، يعني سواء عند الزوج، تخيلي زوجة حماها مثلا اللي بهدلها. او زوج او زوج بديش اقول ابوها، خلينا اقول اخوها بهدله
0: صعب
1: او اسأله. طبعا احنا اجتماعيا في كلام كتير ونصائح كتير، يعني زي بقولوها الصهر ما بتبهدل ولا بنسأله، ولكن للأسف والله انا اللي بشوفه يا انغام كتير في هاي الايام يعني الاهانات للشباب من وراء أهل البنت بصراحة
0: مزعجة
1: جدا، ويعني زادت عن حد.
0: مزعجة صح.
1: أنا مش عارف يعني بصراحة يعني على أتفه الأسباب مثلا
0: بتصير الخلاف،
1: بيجي للزوج اتصال، اسمع إذا بتطب فيها إذا بتعمل. طب يا عمي إيش فيه؟ يعني اتركوهم هم يحلوا مشكلتهم، يعني إذا حسيت إنه في خطر أو مشكلة كبيرة مثلا اتدخل.
0: طب شو سبب تدخل الأهل؟ هل إحنا السبب؟
1: شوفي
0: ولا لأنهم تحسهم مسيطرين؟
1: هو يعني إحنا حكينا عن الأبعاد والأسباب
0: طبعاً.
1: بس مرات خلينا نبدأ أقول شغلة، يعني ما أنا بقول إنه مبرر الأهل، خلينا أقول أخو البنت. ماشي، ليش بتدخل؟ هو بده يفرض سيطرة، هو بده مثلا يقمع نسيبه أو صهره، ولا بده يمشي كلام أهله عليه، ولا بده يقوي أخته عليه؟ يعني شو المبرر؟
0: بالضبط شو المبرر؟
1: ما هذا هو الإساءة، الإساءة لصهرك هذا بكل تأكيد أنت رح تخرب بيت أختك. هذا صهرك المفروض هو حامي عرضك وحامي شرفك وحامي أختك، ماشي؟
0: ماشي.
1: وأنا أقول لك كمان شغلة، يعني وهذه مثال بحكوها مرات كتير، واحدة زعلت عند أبوها، فيعني مثال هو بيحكوه هيك عن إنه يعني البنت بالآخر لو تعرت قدام مين بتتخبى؟ بتتخباش وراء أخوها ولا أبوها، بتتخبى وراء زوجها. ماشي. فإحنا هو أنت يعني أقول لك إذا بدك تكون حكيم وذكي ماشي أوكي، التواصل على التلفون بخرب لأنه العينين اللي بتحكي. إذا أنت زعلان أو أختك زعلانة مثلا أو في تصرف غلط من صهرك، من جوز أختك أو من جوز بنتك، جيبه لعندك اسمع منه أولا قبل ما تسمع من أختك وتبني على قرارات، يعني تبني قرارات على كلام أختك. ممكن يكون الحق معاها، ممكن يكون الحق عليها. مظبوط. وإحنا الرسول وصانا والعدل والإنصاف، نقول قبل ما تحكم اسمع من الطرف الثاني.
0: صحيح.
1: جيبه اسمع منه.
0: هاي أنا بحسها مشكلة عنا، إحنا ما بنسمع غير من طرف واحد،
1: وهذه مشكلة. هلأ أنا
0: ما منعمم، بس
1: طلعي إحنا زي ما حكينا دائما الست أو المرأة دائما اللي بتقودها واللي بتتحكم
0: عاطفتها.
1: فيها عاطفتها ومشاعرها. يعني عادي جدا تروح البنت عند أهلها تعيط، ماشي، وتحكي وتصيح وعمل وسوى. هلأ هذا مباشرة بيولد دافعية للأهل إنهم يعني بدنا نعمل وبدنا نسوي.
0: بالزبط.
1: لا، المفروض الإنسان الحكيم الرجل العاقل اسمع من الطرف الثاني، شغل عقلك، ما تخلي مشاعر أختك تأثر على مشاعرك.
0: بالضبط بالضبط. حكم أوكي. عقلك شوي،
1: جيبه اسمع منه، شوف وين مشكلته، شو المشكلة اللي صارت. بركي يعني إذا
0: يمكن يكون ما فيش سبب، يعني العاطفة بتلعب دور كبير، لأنه
1: وممكن ما يكون في هذيك المشكلة الكبيرة هي كبرتها. وممكن مثلا أقول لك ممكن تكون الحق عليها. يعني أنا مرات بقول افرض إنه هو ضربها كف مثلا وأنا مش مع الضرب وأنت عارفتيني، طب اسمع منه بجوز هي لا تشطب الطنجرة
0: مثلا ممكن.
1: فاسمعوا يعني اسمعوا من الطرفين قبل ما تدخلوا، تدخلوا وتدخلوا بطريقة حكيمة
0: عقلانية أكتر.
1: أيوة بالضبط. فعشان تمام. هيك إحنا منقول إذا يعني حتى أقول لك إذا أساء الحمى للبنت للزوجة أو أساء الحمى للزوج، أقول لك حتى لو اعتذر، حتى لو اعتذر إلا يترك أثر. يعني الموضوع مش سهل،
0: مش سهل أبدا.
1: عرفتي كيف؟ وليش؟ لأنه إحنا زي ما حكينا دائما إنه إحنا عنا دائما سقف توقعات عالي. الشاب بدخل على هاي العيلة بناسبهم، بيعتبرهم عيلته التانية، كتير بيأثر عليه إنه تيجي الإساءة منهم، جرحه رح يكون كبير. طبعا هو غلط لأنه هم بجميع الأحوال مش رح يكونوا زي أهلك.
0: صح.
1: ماشي.
0: صح.
1: فالأصل إنه أنت يعني برضو ما تاخذ الموضوع كتير أبعد من حجمه.
0: معلش.
1: أنت حاول بتصير يعني
0: بتصير طبعا
1: تتقبل هذا الإشي وتمشي الحياة وتتغافل وتتسامح وتتغافر زي ما حكينا إحنا عن التاءات كلها.
0: صحيح. تاءات.
1: هلأ على وكمان ممكن يترك أثر على موضوع الثقة. تخيلي أنت إنه زوج بروح عند أهله مثلا، أخته بتنقل له حكي عن زوجته، حكي مش صحيح. هذا تدخل من أخته في حياته.
0: صح.
1: مزبوط. هون برضه هو ممكن ينفعل، ممكن يعاتبها، ممكن يلومها، ممكن يحاسبها، ممكن يعاقبها على كلام أخته. طبعا هذا خطأ. المفروض يسمع منها، وبنفس الوقت يعني هذا الموضوع رح يعني يهدم عامل الثقة. هو رح يكون بين نارين، إمه وأخته مثلا قالوا له حكي، وبين زوجته. قديش هذا الأثر العميق في موضوع تدخل الأهل في الحياة
0: طبعاً
1: الزوجية.
0: طبعا.
1: هلأ في كمان عندنا مشكلة في موضوع التدخل الأهل في الأبناء. في كتير عنا مثلا أمثلة وحكايات بتحكي إنه مثلا والله الأب حابب يربي أولاده بطريقة بتدخلوا أهل الزوجة بدهم يربوه بطريقة تانية. مثلا يعني بنحكي هيك أمثلة عملية. الأب بدوش الولد يأكل أندومي مثلا. بروح عند أو بدوش يأكل.
0: بروح عند ستة
1: أيوة بتحط له أندومي. بتحط له أندومي ولا بتجيب له شوكولاتة.
0: زواكي.
1: طب أنا عامل قانون، أنا عامل نظام. ماشي. هذا الإشي طبعاً رح يخلي هذا بيأثر، أقول لك انسي العلاقة بين الزوجين، هذا بيأثر على الأولاد. الولد رح يعيش بين سلطتين، سلطة البيت أمه وأبوه، سلطة العالم الآخر اللي هو الجد والجد
0: سواء
1: أهل الزوج أو أهل الزوجة. والولد ذكي، الولد بيصير يلعب على التناقضات وبيصير يستغل الطرفين. عرفتي كيف؟ ورح يأثر على تربيته، رح يطلع عنا ولد يعني في عنده انفصام، عنده مشاكل نفسية، عايش بين عالمين مختلفين متناقضين. هاتي عاد أطبيها. فتدخل الأهل بترك أثر، سيبوا الأولاد يربوهم
0: زي ما بدهم
1: 100%. انتوا بتقدروا تنصحوا

0: هاي المساحة للولاد يربوا أولادهم زي ما هم شايفين مناسب حسب المرحلة وحسب الحياة وحسب الوقت الحالي.
1: مزبوط مزبوط.
0: هلأ على الصعيد الاجتماعي كمان قديش إحنا منشهد قطيعة بين عائلات لأنه عائلته تدخلت وعائلتها تدخلت. وعلى فكرة ليش إحنا دائما بننصح بأنه ما ندخل الأهل؟ لأنه أنا متأكد تماماً أي مشكلة مهما كانت صغيرة أو كبيرة لحد معين الزوجين بيقدروا إذا حلوها ينسوها، بس إذا تدخلوا الأهل أول إشي الطرفين راح تكبر في راسهم. يعني الزوج تخيل الزوج أعطى قرار تدخلوا أهل الزوجة ماشي، هون هو راح تكبر في راسه مش راح يتنازل عن القرار، وقدام أهله لو دخل أهله بقدرش يتنازل عن القرار أحسن لا يعايروا أهله.
1: صح.
0: فتخيل قديش خطورة الموضوع. هذا من جانب بصير في عناد. الجانب الثاني تدخل الأهل ممكن لمرحلة معينة زي ما حكينا قبل شوي يترك أثر بنفسية الزوجين ما ينسوش الإشي مع الأيام ويراح يضلوا يعايروا بعض، أهلك عملوا أهلك سووا أهلك حكوا أهلك بهدلوني. هذا التدخل ولا يمكن يوصلهم لبر الأمان، راح يوصلهم لخلافات متكررة ومشاكل ممكن توصل. وقديش في عنا عائلات وصلت للقطيعة بين عائلتين كبار لسبب خلافات بين زوجين. احنا حكينا انه الزواج مش زواج بين فردين
1: طبعاً.
0: احنا زواج بين عائلتين.
1: صح.
0: فيها صار نسب ومصاهرة وعلاقة، والمشاكل هاي وتدخلهم بهاي المشاكل راح يوصلهم للقطيعة. هلأ احنا مش قادرين نحل المشاكل، مش قادرين يعني هاي هذا تدخل الأهل عم بزيد وعم بتطور. بسيطة جدا إذا مش قادرين إحنا نحله ممكن ندخل يعني حدا حكيم حدا بفهم، حدا خلينا نقول عنده وسطية، حدا حيادي. وعلى فكرة في موضوع الحيادية ولا مرة تتوقع يا أنغام إنه أهل الزوج رح يكونوا حياديين،
1: ولا أهل الزوجة،
0: ولا أهل الزوجة رح يكونوا حياديين. رح تضل هي بنتهم
1: وهو ابنهم
0: وهو ابن أهله طبعا 100% مهما أمه وأبوه، ولا يمكن في حال من الأحوال ييجوا على ابنهم
1: أكيد.
0: هلأ في حالات ربنا الله أولها ممكن يكونوا مثلا الأب بيجي على ابنه إذا كان حكيم، لا يابا تعمل شيء وربنا الله. في ناس لا بيجي على ابنه إذا كان غلطان بيجي عليه،
1: في بس
0: وبحط له حد. عرفتي كيف؟ بس بالأغلب للأسف الشديد بالأغلب لا، الناس عندنا مع ابنها ظالما أو
1: مظلوما
0: أو مع بنتهم ظالمة أو
1: مظلومة.
0: فإحنا مرات كتير إذا صار في خلاف أنا بنصح كل الشباب وكل البنات المتزوجين يلجأوا لحدا محايد ويكون في عنده يعني حكمة، حكم من أهله وحكم من أهلها. القرآن وصانا إذا صار في خلاف وصار في مشاكل وزادت هاي المشاكل إلجأوا لحدا حكيم من الطرفين، ويكون حدا من طرفك وحدا من طرفها. هلأ في عنا خارطة الطريق لحل هاي المشكلة، كيف بدنا نحل مشكلة تدخل الأهل؟
1: كيف؟
0: أول إشي إذا في مشكلة من أهل الزوج هو مكلف يحكي مع أهله ويحط لهم حد. الزوجة ما تحكي معهم
1: طبعا،
0: وإذا في مشكلة من أهل الزوجة تتدخلش أنت معهم، تحكيش معهم مباشرة، اتفاهم مع زوجتك هي تحكي معهم وتحط لهم حد. إذا أنت حكيت راح تولع بزيادة الأمور.
1: صحيح.
0: هذا واحد. تنين، أول إشي بالعلاقة المفروض من الخطبة المفروض يكون في اتفاق مسبق على حدود تدخل الأهل. أنا ما بحب أهلي يتدخلوا في حياتي، وإنت المفروض نفس الإشي، وبدنا نعرف إحنا نحط قواعد لتدخلهم بتربية الأولاد، لتدخلهم في المصروف، زيارات الأهل لازم يكون في اتفاق قديش أنا وياكي مسموح لنا أنا أزور أهلي وإنت تزوري أهلك، زيك زيها، مش هي أنت يوم يوم عند أهلك وهي بدها تزورهم بالسنة مرة، ما بزبط
1: ما بزبط طبعا.
0: فبالبداية بده يكون في اتفاق. وأي إشي زيادة والله في مناسبات، في مثلا زيارة إضافية، لمناسبة معينة.

0: يعني بده يكون برضو بالاتفاق. بدنا نترك لبعض مساحة، ولكن الأصل إنه يكون في اتفاق. مش إحنا هيك اتفقنا؟ ما ندخلش.
1: صح.
0: وممكن يكون في اتفاق بين الطرفين، أنا وياك لو صار بيننا أي مشكلة في شخص معين، هذا إحنا منثق في عقله وفي حكمته وبعد نظره وحياديته.
1: أيوة.
0: منلجأ له.
1: بالضبط.
0: لا ترجع إلى أمك ولا أنا بلجأ.
1: مزبوط. صحيح.
0: منحكم واحد عاقل في هذا الموضوع. فالاتفاق المسبق بحل كتير بهاي
1: بخفف من حدية المشاكل اللي ممكن تصير لقدام
0: 100%. ومش غلط يكون الاتفاق مكتوب من البداية.
1: صحيح.
0: هلأ مرات كتير زي ما حكينا احنا في مثال على موضوع انه اذا شاب بده ياخذ مرته مشوار وامه قالت له لا، طبعا مرات كتير المفروض انه يعني يكون هو متوازن. وانا بقول لك الصراحة في هذا الموضوع الشباب بيوقعوا في حيرة وفي خلينا نقول بين نارين اكتر من البنات
1: للأسف،
0: لانه يعني
1: على مين يرد؟
0: بالضبط على مين يرد. وزائد انه يستخدم الدين في هذا الموضوع، والاهل في كتير من الاهالي بيستخدموا موضوع الدين وبغضب عليك وبرضاش عليك وبعمل وبسوي للأسف. اذا انت ما بتسمعش كلام وبتردش علي. طبعا زي ما اهلك إلهم حق البر ماشي، وبالمعروف كمان زوجتك إلها حق عليك
1: طبعا
0: انك انت يعني تقوم بواجباتها بما يرضي الله برضو بالمعروف. اذا انت بدك تطلع انت وزوجتك بمشوار اللي حكينا عنه نفس المثال، انت ما بتستأذن امك ولا بتستأذن ابوك، انت بتشعرهم انا طالع مع زوجتي مثلا. اذا بتحبوا تيجوا معانا اهلا وسهلا، بس مش كل مره، لانه برضه
1: يعني اكيد برضه
0: تطلع انت وياها لحالكم، ومن حقها كمان انه تطلع معك لحالكم. انغام صدقيني. أيوة. انا باكد لك في حالات كتير من الناس، وانا متاكد في كتير هلا بنات بتسمعنا، ما بصح لها تطلع مع زوجها لحالها.
1: أوف.
0: ابدا.
1: ولا حماتها معها يعني،
0: يا حماتها يا خواته ماشي، يا باخذ العيلة نفس. أنا بقول لك يعني أنا بحكي لك عنهم. نفسها تطلع مع زوجها لحالها. ما بصح لها. وهذه نصيحة للشباب برضه، أنت من حقك ومن حق زوجتك كمان إنه يكون في، وحكينا فيه كتير في كلام بحل الخلافات والمشاكل، لازم يكون في وقت مستقطع إلك وإلها، حتى مع أولادك. يعني انت مش انت في عندك زوجة وعندك اولاد، من حقها انك انت تطلع معاها لحالكم
1: طبعا،
0: حتى بدون اولادك، مش بس بدون اهلك وخواتك وهذا. ونفس الاشي هي اذا بده ياخدك مشوار، مش يعني يما اطلعي معانا
1: الحكي للجهتين يعني
0: 100%.
1: بالضبط.
0: فيش بعد التوازن. هلأ حكينا عن اللي هو الابلاغ لا الاستئذان، في عنا تصحيح الادوار.
1: بمعنى
0: بزبطش انه دائما زوجتك تصبر على الإهانة. اذا تعرضت للإهانة بأي حال من الأحوال
1: من قبل أهله قصدك،
0: أهله. واذا حدا أهانها المفروض انه يكون في اعتذار فوري. مين مكان اللي أهانها؟ مين مكان اللي أهانها؟ هلأ في ناس بجوز تلاقيها كبيرة
1: انه حماها ولا حماتها تعتذر
0: 100%. ولكن هذا الأمر طالما إنه أبوك قبل على نفسه إنه يهينها، وأنا والله يصدقيني يا أنغام
1: في
0: أقول لك بوصل الأمر للطلاق ولا إنه أبوه يعتذر أو أمه تعتذر.
1: طبعا
0: بتطلقوا. تخيلي لوين خلص يعني، أعوذ بالله، شو أبوه يعتذر كبيرة. طب أبوك طالما إنه أخطأ ليش ما يعتذر؟
1: لأنه ما رح يعتذر.
0: هاي هي مشكلة. احنا
1: الاغلب ما بعتذر
0: ولا يمكن يعني. هذه اقول لك يعني انا بشوف الرجل الحقيقي اللي بيخطئ هو اللي بيعتذر.
1: يعني هلا الام ممكن تتنازل قليلا، بس بتحس الرجل
0: هلا. شوفي انا خلينا اقول كالتالي، اذا كان الخطا علني يعني تخيلي انه حماها بهدلها قدام اهلها، لا يصلح الاعتذار خلينا اقول بطريقه هيك
1: ودية.
0: جنابيه وديه لا
1: قدام الكل،
0: زي ما أهنتها وبهدلتها قدام أهلها بدك تعتذر لها قدام أهلها.
1: طبعا
0: هلا والله إذا أهنت بينك وبينها أو كان زوجها قاعد وما وسكت في الموضوع احتراما لإلك وما سكتك ماشي أوكي ممكن أنت تعتذر بطريقة لبقة أوكي هي بتكون زي بنتك وكذا بس أنا بالله عليك بدي أسألك سؤال يا هالحما
1: مش دايما بتمون برضه
0: لو أنت أهنت بنتك تعتذرهاش بتصالحهاش بتبوسش راسها بتجيب لهاش هدية زي ما بتتعامل مع بنتك أو زي ما أنت بتتوقع حما بنتك يتعامل معها بدك تتعامل معك أنت
1: طبعا
0: مزبوط ولا لا الموضوع كتير شائك وكتير في تفاصيل وكتير في تجارب مريرة وكتير في بيوت اتدمرت من وراء هاي القصص أنا بعرف ومر علي قصص هاي وصلت لهاي المرحلة ولا لو تضطرب السماء على الأرض ما لا يمكن أبوه يعتذر
1: بيكون الزوج يعني كمان رافض إنه أبوه يعتذر ولا يعني
0: هلأ مرات يعني ما هو المشكلة وين إنه الزوج وهاي رح أجي فيها بعد شوي إنه للأسف الشديد مرات أقول لك الطرفين بيحبوا بعض الزوج الزوجة بيحبوا بعض بس ورطانين بين عيلتين تعاملوا مع الموضوع بحساسية وبندية وبعناد كبروا راس ولا يمكن لا هاي العيلة بتتنازل ولا هاي العيلة تتنازل ووصلوا أولادهم للطلاق مع إنهم بيحبوا بعض ومع إنهم وممكن الزوج يكون عارف إنه أهله غلطانين بس ما بيقدرش يقول لهم لا مصلحته مع أهله راتبه من أهله أهله اللي بيساعدوه أهله اللي سكنوه
1: بقدرش للأسف
0: شوفي قديش فهذا الموضوع كتير مهم وأنا يعني حكيت من المرة الماضية أنا إذا بدي أساعد ابني حتى يتزوج وبدي أتحكم فيه والله بنصحك ما تزوجه لأنك راح تجور عليه وتجور على زوجته
1: طبعا
0: أنت عندك استعداد تساعده ساعده يا سيدي اعتبره دين أطلب يسدد لك إياه بس ما تتحكمش فيه وفي حياته وفي مرته
1: صح
0: تصحيح الأدوار إنه ما بزبط إنه دائما هي تصبر على إهانة وتخيلي أنت مرات كتير بتتبهدل من أبوه من أبو زوجها وبقولها روحي ساعدي أمي اطلعي ساعديها ولا
1: استنى طول بالك يعني برضو يعني بعد البهدلة كمان ده في واحد علام
0: أبو إبراهيم
1: بيقول لك في منهم يعني بمعناها تتلوى إذا طلعت أمه ببعض الأحيان على المشوار يعني إنه بعجبهاش العجب هيك
0: يعني شوية أبو إبراهيم خلينا نكون
1: نكد يعني
0: خلينا أبو إبراهيم يعني ما هي برضه ما تطلعش معاهم كل مرة
1: بالزبط.
0: أنا والله هلأ إذا خلينا أفرض كالتالي إنه الزوج بقوم بواجب زوجته وبطلع معاه وباخدها وإلى آخره إذا في مرة خلينا بالست أشهر ولا بالثلاث أشهر عزم أمه معاه إذا لو أتنيعها هون مشكلة يعني إذا ما عجبهاش يجيب أمه معاها مرة في الكل قديش برضو يعني هذه مش حلوة يعني برضو أمه إلها عليه حق
1: طبعا
0: إذا ما أخذك وبجيبك وبمشورك وبعزمك على مطاعم وآيم بواجبك
1: خدي حماتك معك شو بيصير لك
0: يعني برضو أنت بدك
1: شدوا ترخي
0: أخذتيه ومعناته أهله ما إلهم مش حصة فيه ما بزبط
1: هون عنا أم يوسف أو أم النور يوسف إشي زي هيك أهلا وسهلا والزوج بتقول والزوج اللي بيرضى بإهانة زوجته من قبل الأم وبيضل يصف مع الأم ولكن عندما يتواجدون لوحدهم بيحكي على أمه لزوجته هي يعني بسبب هي مسببت لنا المشاكل كيف بيتم التعامل بهاي النقطة
0: كيف هاي المشكلة من الزوج
1: وكيف يعرف إنه أهله هم ظالمين بس بيوقف معهم ضد زوجته
0: هو المشكلة انه هو بتقول لك انه بروح عند امه بقعد يحكي لها عمرته
1: لا يعني بيروح عند زوجته
0: بيحكي على امه يعني هو بوجهين
1: بيحكي على امه لزوجته انه هي عملت لنا هاي المشاكل
0: مش قادر هون المشكلة وهذه راح تكون من ضمن المحطات العلاج اللي هي موضوع المعالجة من مصدر المشكلة هي الزوج مشكلتها مشكلة يعني إذا أمه تدخلت وبتخرب الابن هون لازم يحط الحد مش بقلة أدب بأدب،
1: احترام
0: باحترام بالضبط. يا أمي أنا بحل مشاكلي مع زوجتي، حياتك أنت وأبوي ما حدا تدخل فيها وما سمحت لحدا يتدخل فيها، الله أعلم طبعاً بجوز يكونوا جارين عليها وبتحاول تنتقم في كنّها.
1: أيوة بالضبط،
0: مرات كتير بتصير هيك زي بتصير. ما عملوا فيها بدأت تكرر نفس التجربة. أنا بحب إنه حياتي أعيشها أنا وزوجتي وأخذ قراراتي من نفسي وما أحب حدا يتدخل في حياتي. بتزعل أولها، تزعل مش مشكلة، بتراضيها، بتجيب لها هدية، بتبوس إيدها، بتبوس راسها، بس لازم تحط حد. هاي المعالجة من المصدر أسمها. المشكلة بالأساس بين الزوج وبين أمه. أنت ما تدخلي حالك في الموضوع. الزوجة ما إلك علاقة،
1: ما إلها.
0: وأنا وكمان هلأ هو يعني خلينا أقول إذا أنا فهمت الصورة صح، يعني هو بصف مع أمه لما تتبهدل زوجته قدام أمه كمان
1: بيكون صفف مع أمه.
0: برضو ما بيصير. أنا حكيت عن الإهانة، ما بيصير،
1: ما بيصير،
0: لازم أحط حد. وهاي كمان بدهم يعرفوا الرجال إنه تكرار هذا الموضوع، أول إشي حكيناها ومنحكيها دائما، أنت مصدر الأمان لزوجتك. وإنت كمان لازم تبني جسور الثقة. هذه الإهانة اللي لزوجتك بتدمر أمانها وبتدمر ثقتها فيك كرجل. فالمفروض إنك أنت توضع حد لهذا الموضوع، وتكرار هذا الموضوع بفقدها ثقتك فيك وأمانها عندك، وهذا ممكن يوصلها لمرحلة تنفجر. صحيح كلامك مظبوط، صحيح أحمد.
2: عشان جبروته وكبرياءه بيعمل هاي التصرفات.
0: شوف أحمد بيحكي إنه ممكن بعض الشباب بيعمل هيك حتى يحافظ على صورته وكبرياءه وكرامته قدام أهله وما يقولوا عنه إنه محكوم، مش هيك الصورة يا أحمد؟ صحيح هذا موجود، ولكن لا، الواقع الحقيقي بيقول إنه الرجل طالما إنه هو متوازن، في فرق بين ما إنه مرته تغلط وما يحط لها حد وأهله يغلطوا وما يحط لهم حد. هون هو بالعبارة المتداولة أرنب، ماشي، اللي بمشي كل شيء لمرته.
1: في عبارة تقول لك أرنب سعيد، المهم
0: مزبوط. بس ما هو هون هو رح يخسر أهله بهاي الطريقة، هو رح يخسر أهله إذا هو مع ماشي مرته. يعني ما أنت عارف في عبارات كثيرة، عبارات ما
1: ما أنزل بها بن سلطان.
0: لا إحنا مع التوازن.
1: قديش جميل والله التوازن بالعلاقات.
0: أكيد 100%. أنا بحكي لا، هو المفروض إنه زوجتك مسؤوليتك. وخلينا أعتبر نظرة أخرى، احترام زوجتك من احترامك. إذا أهلك بيحترموها معناته بيحترموك.
1: مظبوط.
0: إذا بيقللوا من قيمتك معناته أنت هوا قدامهم.
1: للأسف.
0: فلا، بدك تحط حد. زوجتك عند أهلك محترمة باحترامك. وانسى كلام الناس بدهم يقولوا عنك أنت ماشي ورا مرتك وبترد على مرتك. إذا مرتك أخطأت قدام أهلك حط لها حد
1: طبعاً.
0: بس إذا أهلك أهانوا مرتك قدامك ما بزبط تسكت.
1: حتى لو كانوا أبداً. أهلك
0: صحيح.
1: طب شو رأيك أستاذ بالحما اللي بيبهدل أبنائه أمام نسوانهم باستمرار؟
0: هذه مشكلتهم مع أبوهم.
1: خلي أبا.
0: هذه مشكلتهم مع أبوهم. إذا أبوهم هيك طبعه،
1: هيك طبعه شو يعمل؟
0: هلأ هذا الأشي طبعا للأسف
1: كتير.
0: أقول لك أنا بالنسبة لي اللي بيهمني الزوج والزوجة، أبوه ببهدله قدام مرته هذا مش رح يأثر على علاقته مع زوجته إذا هي فهمانة وتأكد تماما هذا الإشي من مصلحتها. تعرفي ليش أنغام؟ إنه هذا الزلمة فيه له كبير. إذا بغلط هي ممكن تستنجد بهذا الكبير.
1: تلجأ للكبير.
0: فهذا الإشي إحنا افتقدناه. إحنا افتقدناه. إنه يعني عن جد، واللي ما إله كبير ما إله تدبير.
1: تدبير.
0: فمرات كتير هذا بيكون لصالح الزوجة. بس طبعا يعني أنا بتمنى إنه يكون هذا الإشي بحدود، لأنه إلغاء شخصية الولد أمام زوجته
1: مش حلوة.
0: مش حلو. يعني أنا الأب اللي ببهدل ابنه لدرجة كبيرة قدام زوجته، يعني على المؤاخذة بتعمله مهزأ قدام مرته، شو خليت له من الاحترام؟
1: آه والله مرته. مزبوط مزبوط
0: مزبوط. وأنا حكيت وبنحكي دائما إنه الإشي الأساسي بين الزوج والزوجة من حاجات الزوج الأساسية الأولى الاحترام. فتخيل، طب وهذا معناته ببهدله قدام أولاده، تفرقش عنده. طب أولاده كيف بدهم يحترموه برضه؟ فيعني أنا بتمنى هاي يعني نمط الحياة والتعامل مع الأولاد يتغير.
1: مالك
0: يعني
1: ما بتغير؟
0: اللي فيه طبع صعب يغيره الصراحة.
1: هاي هي المشكلة
0: للأسف. بس هلأ السؤال، هذا الولد أو هذا الابن اللي بتبهدل قدام زوجته وأولاده، بصراحة أقول لك يعني هذا أصلاً هو موضوع لوحده بحاجة لحلقات.
1: واسمع، موضوع شوي حساس
0: جداً،
1: وبتخاف إنه يصير ينقل هذا الإشي لأولاده. يعني أنت مش قادر توقف لأبوك، بتروح تتفشش في مرتك وأولادك.
0: 100% صحيح،
1: هذا اللي بيصير.
0: هذا الموضوع مهم وخطير وبحاجة يتعالج اجتماعياً في قضايا التعامل بين الـ الـ الـ الابن والاب.
1: طبعاً
0: أقول
1: طبعاً
0: اللي هو اللي بنتعامل فيه به هو موضوع بر الوالدين. شو حدود البر؟ هل البر إنه أنا بدي أصبر على الأذى والإهانة ماشي، هذا بر؟
1: لا،
0: ولا ممكن أبعد،
1: حط حدود، جرب.
0: مش عارف أحط حدود، كل ما أنا
1: خلص
0: أحط
1: بابعد حد بسكت بابعد
0: 100%.
1: بعد حاول أبعد لك، أسعد لك بهاي الحالة. يجب أن يكون علام أبو إبراهيم بيقول عنصر الاحترام المتبادل بين الجميع، وكل واحد يعرف حدوده، وكل شيء بيرجع للحكمة والعقل.
0: طبعا
1: عندنا كمان صحيح. جعفر بيقولنا أنه كرامة الزوجة من كرامة زوجها
0: صحيح،
1: وكرامة الزوج من كرامة زوجته
0: صحيح.
1: واللي من أنزل من كرامة زوجته هو أنزل من كرامة.
0: مش حكيتها قبل شوي نفس الكلام؟
1: نعم.
0: يعني اللي بيحترم زوجتك احترمك، واللي قلل من احترامه
1: قلل من احترامه
0: حتى عند أهلك.
1: نعم.
0: هلأ ستي، إحنا بالنسبة لإلنا كمان الزوج، حتى الزوج لو في مرات كتير بعض الرجال ما بتفرق عنده ممكن خلينا أعكس الآية، ببهدل زوجته قدام أهله. مظبوط ولا لا؟ إحنا حكينا عن الأب اللي بهدل ابنه قدام زوجته، في أزواج بتبهدل زوجاتها قدام أهلها أو قدام أهله. مظبوط؟
1: طبعاً.
0: هذا شو بتطلب؟ اعتذار فوري علني
1: من الزوج.
0: من الزوج
1: والأهل يوقفوا له عشان يشوف إنه إلها سند. يعني
0: طبعاً
1: مش إنه تبهدلت وتقعدوا ساكتين برضه.
0: وحتى عند، ما هو المشكلة وين؟ المشكلة إذا بهدلها قدام أهله. هون برضو أهله المفروض يحطوا له حد.
1: طبعاً هذا إذا كانوا يعني بيقدروا الكنة
0: في نفس المجلس وفي نفس المكان وبنفس الصوت اللي أهانها فيه وأسائلها فيه.
1: طبعاً طبعاً.
0: هلأ إحنا في عنا ثلاث رسائل ذهبية للزوجة.
1: يلا للزوجة.
0: للزوجة.
1: يلا
0: الرسالة الأولى. عشان موضوع تدخل الأهل أو موضوع العلاقة بالأهل في العلاقة الزوجية، أول شيء، أول قاعدة ذهبية للزوجة ورسالة مهمة جدا، ما تقارنيش حياتك عند أهلك بحياتك الجديدة. أوكي؟
1: تمام.
0: هاي المقارنة هي اللي يعني كيف بقوله بتفتح باب التدخل. إمي أنا كيف كنت عايشة عندك؟ أنتوا شو كنتوا عاملين لي؟
1: هذا إشي وهذاك إشي.
0: بالضبط، سكري باب المقارنة. أنت الآن أقولك حتى كيف أبوك كان عامل أمك؟
1: ما دخلك.
0: ما تتوقعي إنه زوجك يعاملك زي ما أبوك بعامل أمك.
1: صحيح.
0: هذا عالم وهذا عالم. أبوك من بيئة وزوجك جاي من بيئة مختلفة. مش أقولك بجوز يكون له طريقة تانية يعني، أو بالتعامل بالسلوك بالتصرف، أقول لك بالتعبير عن الحب. أبوك بجوز بيعبر لأمك عن الحب بطريقته، زوجك بجوز ما عنده نفس الطريقة، عنده طريقة تانية. أبوك بيجيب لها هدية، بجوز زوجك بيحب يساعدك في البيت. فما تقارني حياتك السابقة في بيت أهلك في حياتك الجديد.
1: تمام.
0: لكل بيت في له طقوسه وعاداته وتقاليده وحياته.
1: أكيد طبعا.
0: وهذا الزوج جاي من بيئة، والزوج هو الأقرب إنه يقتبس من أبوه كيف راح يتعامل معك.
1: صحيح.
0: وأنا حكيتها سابقا إنه أنت لما بدك تختاري زوج بدك تشوفي أبوه كيف بتعامل مع أمه
1: ونفس البيئة،
0: والعكس هو لما بشوف كيف أمه أمها بتتعامل مع أبوها رح ياخد نسخة.
1: عنا سلطان بيقول لك شو رأيك بالشاب اللي بيحكي لك أمي أولا وأخيرا، وكلمة أمي ما بتصير تنتين، ويجب على زوجته إطاعة أمه بكل ما تطلب. وعندك كمان هي بموضوع إنه الأب اللي بيبهدل أولاده قدام نسوانهم، هي هذا اللي كانت بدها تعرفه، إنه هل ممكن ينتقل أسلوب الأب للأبناء من عصبية وصراخ، وهل ينتقل؟ هذا قلنا أصلاً.
0: هذا الكلام صحيح. إذا الأب هذا اللي بتبهدل قدام أولاده من أبوه، إذا ما اشتغل على حاله
1: بنقوله كله لأهل بيته،
0: رح ينفسه كله في، زي ما حكيتي انت، في ولاده وفي مرته.
1: بالضبط. المشكلة إذا بهدل زوجته أمام أهله، هون مشكلة أكبر. ممكن أنه يساعد أهله على التمادي على زوجته، يعني أمام الزوج وغيابه، وبالتالي بيكون موقف الزوج ضعيفة من قبل الأهل، وبتصير ضحية بكل شيء. يعني مش رح تسكت له، ما هي ما عليه.
0: عيدي هذا السؤال.
1: المشكلة بتقول لك إذا الرجل بهدل زوجته أمام أهله، هون مشكلة كتير كبيرة. رح يصير إنه هو عم بيساعد أهله على التمادي على زوجته، سواء كان أمام الزوج ولا بغياب الزوج، لأنه وضح موقف الزوج، وبالتالي موقف الزوج رح يعني تكون ضعيفة، وهي عندها رحماها ضعيفة من قبل أهله وهو، ورح تكون ضحية بكل شيء.
0: أقول لك شغلة، حتى لو هي مش ضحية، ما صارت ضحية لأهله بهدلوها، يعني أنا ما بربط هذا في هذا. أقول لك حتى لو عاملين له حساب، أهله عاملين لابنهم حساب ومش رح يتمادوا مع زوجته، مجرد إهانتها قدام أهله بيستدعي اعتذار. وصلت؟ يعني بغض النظر عن تصرف أهله معاها، احترموها ما احترموهاش، بعد البهدلة ما إليش فيه أنا. أنا إلي في هاي الواقع اللي أنت أهنت زوجتك قدام أهلك، لازم تعتذر لها حتى لو ما هم تمادوا. هذا الإشي غلط كبير. يعني هي السؤال، شو أثر هاي البهدلة قدام أهلك على زوجتك؟
1: بالضبط.
0: قديش رح يكون كبير؟
1: كتير.
0: هذا هو. لا تنقلي كلام أهلك لزوجك ولا كلام زوجك لأهلك. زي ما بيعمل الشاب اللي كان يحكي لمرته.
1: أيوة. لا بالضبط. طب وشو رأيك بالشاب اللي بيحكي لك أمي أولا وأخيرا، وكلمة أمي ما بتصير؟
0: إحنا حكينا عن هذا الموضوع في الحلقة الماضية.
1: بالضبط.
0: لا أنا طبعا ضد هذا الموضوع بالكامل. زوجتك رقم واحد، عفوا، أمك رقم واحد
1: إلك
0: بعلاقتك
1: معها.
0: مع كل البشر. ماشي. بس انت وزوجتك، على فكرة حتى تكون انت بالصورة أنغام، مقارنة العلاقة، علاقة الأم بعلاقة الزوجة غلط. أول إشي المقارنة غلط. هاي رقم واحد وهاي رقم واحد. هاي رقم واحد في البر، وهاي رقم واحد
1: بالبر
0: بالاحتياجات. أقول لك إمك ممكن ما تكون انت الوحيد، فاحتياجاتها مش انت لحالك اللي بدك تلبيها، مش الها زوج،
1: مش لها اولاد تانيين،
0: الها اولاد تانيين، حتى لو كان زوجها متوفي، امك مثلا ارملة، واجبك اوكي، بس ممكن ما تكون انت لحالك. بس زوجتك انت المسؤول الاول عنها. تخيلي امك رقم واحد في البر، زوجتك مسؤول رقم واحد بالمسؤولية.
1: طبعا.
0: مسؤولية منك انت وبرقبتك. المقارنة غلط. وكمان حتى لو انت امك عندك رقم واحد، ما بصير يعني هذه مرتك هوى، هامش، اجر كرسي ولا شيء بحياتك. غلط كبير جدا توصل هذه الرسالة. تفقد ثقة، يعني له آثار نفسية مدمرة، بتفقد ثقتها بحالها وبتخرب علاقتك فيها وكذا. أقول لك هي بتكون مبسوطة لما انت تبر امك
1: طبعاً.
0: يعني هي ما بتمنع ولا بتحرضك، ولا بالعكس بتكون مبسوطة.
1: بالعكس.
0: وتأكدي تماماً إنه هي الزوجة العاقلة والبنت الأصل. أنغام، إذا زوجها ببر في أمه، معناته هو هذا إنسان محل ثقة. ولو هو بغضب أمه وما ببرها، المفروض إنه زوجته تخاف منه. فاهم كيف؟ لأنه هو إذا مع أمه مش صاينها، بده يصوني أنا.
1: أيوة.
0: بس هو غلط كبير يحط أمه بهاي المرتبة ويعتبر ما دونهم أصفار. يعني إيه ماشي أوكي، زوجتك أمك رقم واحد، طب والبقية ومرتك شيء ولا شيء. فإحنا وصلنا لأنه لا تنقل كلام أهلك لزوجك ولا كلام زوجك لأهلك. صح؟ صح. الأصل إنك أنت هذا يعني المفروض أنت ما تكوني بريد سريع للمشاكل والخلافات بيناتهم. المفروض تكوني أنت جسر للقاء زوجك بأهلك والعكس، وأهلك بزوجك بأهلك وأهلك بزوجك. لأنه نقل الكلام بهاي الطريقة ويعني والله زوجي بيحكي عنكم كذا، وقديش هاي بتمر علينا يا أنغام. وهاي انتبهوا لها كتير كتير كتير منيح. وقت المشاكل على فكرة احنا امتى بنعرف معادن الناس؟ مش واحنا بنحترم مبسوطين وسعداء وعايشين الف الف، لا، وقت المشاكل والخلافات بتبين معادن الناس. وضبط النفس والحكمة وقت المشاكل هو المهم. تخيلي واحدة تمشكلت مع زوجها، مباشرة رفعت سماعة التلفون لأهلها، قالت لهم بيحكي عنكم واحد اثنين ثلاثة، بدها خلص هي بدها تعلن الحرب، بدها تحرض أهلها على زوجها لأنه زعلها، بغض النظر السبب الزعل كبير صغير، بس هي أعلنت بدها خلص بدها تحرض الأهل على زوجها. عمليا بحب أحكي لك شغلة، إنك أنت بلشت تحطي خلينا أقول الخطوة الأولى نحو الانهيار لعلاقتك الزوجية.
1: طبعا
0: إذا أهلك ما كانوا حكماء وعندهم عقل بالتعامل، أنت حطيت إجرك على الخطوة الأولى لطلائك. لأنه إذا كبرت الحكاية واتصلوا فيه وبهدلوا قالوا قيمته واتصل فيهم كبرت القصة طلقتي. أوعي تكوني أنت مرسال شر، كوني دائما مرسال خير.
1: أيوة.
0: أقول لك حتى لو زوجك يعني عدم المؤاخذة أهلك مش كتير عاجبينه، ما تنقلي هذا الحكي.
1: طبعا
0: خليه عندك، خليه عندك أنت حتى لو بداية.
1: وهو نفس الشيء يعمل
0: بالضبط 100%. وما تنقلي كلام أهلك لإله، مش بقولوا عنك هيك، ولو تعرف أهلي شو بيحكوا عنك.
1: أيوة.
0: يا ها يعني رح توغي صدره على أهلك ومش رح يطيق يشوفه.
1: أكيد رح يكون في مشاكل كتير كبيرة إحنا بغنى عنها.
0: وصلت الرسالة؟
1: أكيد.
0: هاي الرسالة الثانية.
1: يلا
0: الرسالة الثالثة، ولا في إشي حدا علق ولا بده يسأل؟
1: يعني عشان الوقت بالأول، وتاني إشي في فيديو انتشر من فترة عندما تزوجت البنت بالسيارة، أخوها مش أخوها أبوها قدم لها نصيحة، حكى لها إحنا بعناكي أهل جوزك اشتروكي بدنا تعليق. أنا بتخيل خان التعبير للأب، إحنا بس عملنا نلحب قبي يعني.
0: شوفي يعني
1: بتخيل خانوا التعبير.
0: أنا متأكد تماما
1: مش بالطريقة اللي فهموها الناس.
0: أول إشي فيش أب بيبيع بنته لو مين
1: طبعا متعين.
0: هلأ ممكن تكون رسالة هاي للبنت، بس هو ممكن يكون وصلها بطريقة مختلفة.
1: أنا بقول لك خانوا التعبير
0: يعني أنا استودعتك
1: بالضبط،
0: أمنتك عند هدول الجماعة عند هاي العائلة. نحكي إحنا حكيت أنا وياك تحت الهوى في موضوع، بس إن شاء الله بيكون في مجال نحكي فيه في وقت تاني
1: إن شاء الله. أكيد تمام. يلا
0: اصنعي علاقة مستقلة بأهل زوجك بعيدة عن خلافاته معهم. يعني زي هذا الزلمة اللي حكيت أو اللي حكوا عنه قبل شوي، إذا الأب ببهدل ابنه قدام زوجته، هل زوجته لازم تاخد موقف؟ أو إذا زوج تزاعل مع أهله مثلا، هل مباشرة لازم الزوجة تاخد موقف زوجها وتقطع مع أهله؟
1: لا
0: لا،
1: أنت شو دخلك بالنهاية؟ بتصالح وبتطلع أنت برا
0: 100%. صحيح. وحتى لو أهلها لمرتك تزاعلت هي مع أهلها، زعلوا منها زعلتهم، المفروض أنك تضلك أنت يا سيدي خليك حمامة سلام.
1: أيوة.
0: بينك وبينه وأنت نفس العملية، حاولي توفقي حاولي تصلحي، ما تاخدي موقف والله زعل من أهله معناته لازم أقطع. لا، أنت ما إلك علاقة، حاولي تصلحي. إذا بدك تتدخلي بدكيش تتدخلي، على الأقل ضلي احترميهم، ضلي وجبيهم، ضلي تطمني عليهم. احكي معاهم. وثلاث رسائل للزوج في هذا الموضوع، زي ما وصلنا ثلاث رسائل ذهبية للزوجة، في ثلاث رسائل للزوج بالمقابل. زوجتك بيتك جديد.
1: أيوة.
0: وإمك بيتك القديم. احمل قلبين بلا قطيعة ولا خيانة. بلا قطيعة ولا خيانة.
1: تمام.
0: يعني أنت زي هذا اللي بيجي لأمه بيحكي عن مرته، بروح لمرته بيحكي على أمه، أنا برأيي هاي خيانة للأمانة. أنت أنا بعرف إنه الموضوع مش سهل ومسؤولية كبيرة وأنت بين نارين، ولكن بدك أنت تكون متوازن، والله يعين الشباب في هذا الموضوع.
1: صح.
0: امنع الإهانة مهما صغرت.
1: أها.
0: هذه رسالة مهمة، قاعدة ذهبية بين الزوج وزوجته. ودفاعك المبكر أرحم من إطفاء الحريق المتأخر. يعني أنت من البداية لما بتحط حد للقصص الصغيرة أحسن من ما بكرة تصير مصيبة كبيرة، تصير أنت بدك تطفي نار ولعت. ولعت في بيتك. امنح أهلك ولاءك بالبر، زي ما حكيت قبل شوي عن الزوج والزوجة، وزوجتك ولاءك بالمسؤولية والقرار. أهلك بالبر وزوجتك رقم واحد، أهلك بالبر وزوجتك رقم واحد بالمسؤولية
1: طبعاً
0: والقرار.
1: طبعاً.
0: ورسالة للأهل، احنا وجهنا رسالة للزوجة
1: والزوج،
0: رسائل للزوجة والزوج، هلا الأهل. أولادكم اتزوجوا ما انخطفوا.
1: أخذته مني.
0: أيوه، خطفته. ولا هو خطفها، فهم تزوجوا، بنوا، بدهم يبنوا بيت، بدهم يأسسوا أسرة، سيبوهم يأسسوا هاي الأسرة بمعرفتهم وبطريقتهم وبأسلوبهم مش بأسلوبكم. لما بدكم تفوتوا على بيوت أولادكم أو بناتكم بدكم تفوتوا باستئذان. وقديش في عنا ناس بتفوت، أنا بعرف قصص صارت وحكايات وطلاقات من وراء مفتاح بيته مع أمه،
1: والعكس.
0: قديش
1: صارت،
0: قديش صارت. لما بدك تفوتي على بيت ابنك بدك تستأذني من زوجته، زي ما كانت أنت إذا حدا دخل على بيتك بده يستأذن
1: منك.
0: أكيد
1: طبعا،
0: هاي مملكتها. معلش بجوز ما يعجبش كتير من النساء،
1: من الأمهات تحديدا،
0: من الأمهات اللي بتعتبر إنه هذا بيتها
1: أو بيت ابنها، يعني بيتها،
0: هذا
1: يعني
0: بيت ابنك مش بيتك. وبيت زوجته.
1: صحيح.
0: ومملكة زوجته وحياة زوجته ومستقبلها ومستقبل أولادها، لازم أنت تحطي حد لهذا الموضوع.
1: مزبوط، وكثير منشوفها للأسف
0: طبعا. ولما بدكم أنتوا يعني بصراحة لما بدكم تنعزموا بتروحوا يعني معازيم عادي جدا، أنتوا لما بدكم تروحوا عند ابنكم أنتوا معازيم عادي جدا، اقعدوا وتضيفوا وخليهم يقوموا بواجبكم ماشي، وبدون ما أنكم أنتوا تفرضوا رأي وتاخذوا قرار عن الزوجين. وزي ما حكيت قبل شوي، ولا تجعلوا عطاءكم قيدا. إذا بدك تقدم لابنك إشي وتساعده في حياته مع زوجته، ما تعتبر هاي المساعدة قيد، بدك تضلك راقب فيها طول حياته وتتحكم فيه وتاخذ قرارات عنه. شريك ابنكم ضيفكم ما دام في بيتكم، وشريك حياتكم ما دام في بيته. انتوا لما لما لما هي بدها تيجي تزوركم، هي ضيفة عندكم زي ما انتوا لما تروحوا عندها
1: ضيوف
0: عندها. ارجو طبعا، في انا على فكره انا غام الحلقه الماضيه وصلني كتير اسئله، هذا الموضوع كتير اثار عند الناس اسئله واستفسارات وتساؤلات كتير.
1: أيوة.
0: اكثر ما تتخيلي. انا حاولت اجاوب عن الاسئله هاي بالرسائل وبالعناوين اللي انا تحدثت فيها، وارجو انه يكون انا رسالتي وصلت
1: ان شاء الله. اكيد يعني. وبهيك مستمعينا الكرام نكون وصلنا للختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي اس، قناة راديو حياة على التليجرام، دائما نوافيكم بآخر التطورات على رأس الساعة. تحياتنا لك أستاذ فارس، شكرا.
0: تحياتي أنا،
1: يعطيك ألف عافية. يسعد صباحكم جميعا، ودائما إن شاء الله نلتقي فيكم على خير. إلى اللقاء.
3: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا، مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة.
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: أوف، مضيع بطاقة البنك.
8: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
9: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
10: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
9: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.
6: إنها الساعة 12 ظهرا. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغم صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 26 درجة مئوية. أعلن ما يسمى منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية صباح اليوم عن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية خلال عيد العرش اليهودي، وقد بيّن أنه سيتم إغلاق كافة المعابر، ولفت إلى أن الإغلاق سيبدأ من اليوم ويستمر حتى مساء يوم السبت المقبل. اقتحم مستوطنون اليوم المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع موسم الأعياد اليهودية وخاصة عيد العرش والذي يستمر لمدة أسبوع. وصلت قوات الجيش الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر القصف المدفعي وإطلاق النار ونسف المنازل واستهداف النازحين، ما أسفر عن شهداء وجرحى بالتزامن مع تحليق مكثف ومنخفض للطائرات المسيرة والاستطلاع في أجواء القطاع. أوعزت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية بتأجيل الموعد النهائي لتقديم العروض في عطاء استيطاني بمنطقة إيوان شرق القدس المحتلة ولمدة شهر ليصبح بعد الانتخابات الإسرائيلية، خشية لتوظيف العطاء في الحملات الانتخابية، بالتزامن أيضا مع دعوة وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش إلى شن حرب على الضفة الغربية وتكرار ما فعله جيش الاحتلال في قطاع غزة خلال حرب الإبادة. تتمسك إيران بالمسار الدبلوماسي لحل الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل بالتزامن مع تصاعد التوتر بشأن مضيق هرمز بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا إيرانيا يقضي بإعادة المضيق وإنهاء الأعمال القتالية خلال 7 أيام. تتسع العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان عشية انتقال رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام إلى واشنطن، حيث ينتظر أن يلتقي وزير الخارجية مارك روبيو يوم الاثنين. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 السالك البذان سالك، بيت فوريك سالك، المربعة تفتيش للخارج، بوابة بورين سالكة، سرة سالك، عورتة أيضا سالك، ودير شرف مغلق بالاتجاهين من دير شرف مغلق من نابلس، أما للخارج سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
11: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
12: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عن دريب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
11: إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين لاستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية، ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.

0: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، رح تكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأحد غائم جزئي إلى صافي، ورح يترقى انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتكون أدنى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي ورح يترقى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
7: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي، هواها نابلسي.
8: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
9: الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
3: المواضيع للكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
2: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
3: شو في ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
2: شو في ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعرض.
2: الساعة الآن 1:00 ظهرا.
3: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 26 درجة مئوية. اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم بالضرب على فتى، فيما أصيب 12 طالبا بالاختناق خلال اقتحامها لمدينة نابلس. أعلن ما يسمى منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية صباح اليوم عن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية خلال عيد العرش اليهودي، وبيّن أنه سيتم إغلاق كافة المعابر، مشيرا إلى أن الإغلاق سيبدأ اليوم ويستمر حتى مساء يوم السبت المقبل. اقتحم مستوطنون اليوم المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع موسم الأعياد اليهودية وخاصة عيد العرش الذي يستمر لمدة أسبوع. واصلت قوات الجيش الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر القصف المدفعي وإطلاق النار ونسف المنازل واستهداف النازحين، ما أسفر عن شهداء وجرحى بالتزامن مع تحليق مكثف ومنخفض للطائرات المسيرة والاستطلاع في أجواء القطاع. أوعزت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية بتأجيل الموعد النهائي لتقديم العروض في عطاء استيطاني بمنطقة إيوان شرق القدس المحتلة لمدة شهر، ليصبح بعد الانتخابات الإسرائيلية خشية من توظيف العطاء في الحملات الانتخابية، بالتزامن أيضا مع دعوة وزير المالية سموتريتش إلى شن حرب على الضفة الغربية وتكرار ما فعله جيش الاحتلال في قطاع غزة خلال حرب الإبادة. تتمسك إيران بالمسار الدبلوماسي لحل الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل بالتزامن مع تصاعد التوتر بشأن مضيق هرمز بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا إيرانيا يقضي بإعادة فتح المضيق وإنهاء الأعمال القتالية خلال 7 أيام. تتساءل العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان عشية انتقال رئيس الحكومة نواف سلام إلى واشنطن
4: حيث ينتظر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو يوم الاثنين. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ حاجز 17 سالك، البذان سالك، عورتا سالك، المربعة سالك، بورين سالك، سرة سالك، ودير شرف مغلق بكلا الاتجاهين، بيت فوريك سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على تليجرام. في أمان الله.
5: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأحد غائم جزئي إلى صافي، ورح يترأى انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتكون أدنى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي ورح يترأى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا.

0: نعم يا عبود،
1: بس أنا شطور.
0: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
0: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
0: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
1: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
0: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
1: شو في ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
0: شو في ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
2: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً والـ4 عصراً.

0: www.tbs. الانتخابات التشريعية 2026 وطناً
1: هنا حيث تترجم الإرادة 20 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعرض.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: الساعة الآن 2:00 مساء.
6: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأحد غائم جزئي إلى صافي،

0: ورح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتكون أدنى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي ورح يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
1: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الأحد الموافق 27 من أيلول للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 27 درجة مئوية.

ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. أربعة وسبعون ألف وثمانية عشر شهيداً ومئة وخمسة وسبعون ألف وتسعة وسبعون إصابة في قطاع غزة. توسيع القائمة السوداء للشركات بالمستوطنات والتصدير الإسرائيلي يتجه إلى أزمة هائلة. إيران تتمسك بالدبلوماسية عفواً وتلوح بمفاجآت بعد رفض ترامب لمقترح هرمز.

0: إذن مستمعينا الكرام، نبدأ مع ما جرى في مدينة نابلس. نتحدث عن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت اليوم بالضرب على فتى، نتحدث عن إصابة 12 طالبا بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس قبل الانسحاب من المدينة. هذه التفاصيل مع الدكتور غسان حمدان، مدير الإغاثة الطبية في محافظة نابلس. أسعدت مساء، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مساء الخير.
0: مساء النور دكتور، يعطيكم ألف عافية.
1: الله يعافيك، يعني شكرا لكم.
0: أهلا وسهلا دكتور. دكتور، نحكي عن التطورات التي حصلت خلال هذا الاقتحام، نتحدث عن إصابة لفتى بالضرب، كيف وضع هاي الإصابة وحالات الاختناق خلال انسحاب قوات الاحتلال أيضا من المدينة؟
1: يعني هاي العمليات والاقتحامات اللي بتتم لها فترة طويلة، هي بالتكاد تكون يومية.
0: نعم.
1: وخلال هاي العمليات يعني جنود الاحتلال بيقوموا بكل الأعمال الوحشية، وخاصة ضد المواطنين بشكل عام والأطفال والنساء. اليوم كان في هناك عملية اعتداء بالضرب على شاب في منطقة الياسمينة، وتم نقله بالضرب المبرح، وتم نقله للمستشفى للمتابعة والعلاج والتصوير الإشعاعي. وبعد يعني ذلك هي عملية الاقتحام امتدت لأكثر من حي في البلدة القديمة. كان الجنود الاحتلال يتنقلوا من حي ياسمين إلى درج العقبة، إلى حي القسارية، إلى خلة العمود. وفي حي القسارية أثناء عملية الانسحاب قاموا بإطلاق عدد كبير من قنابل الغاز، وهذا أدى إلى حالات اختناق تم التعامل معها من قبل الطواقم الطبية والمسعفين الميدانيين اللي كانوا موجودين في الموقع. عالجوا تقريبا أكثر من 12 إلى 15 حالة اختناق من طلاب المدارس الموجودة في الحي. وهذا بعتقد يعني اللي بيكون في الاحتلال وجنود الاحتلال هو نوع من فرض الأمر الواقع اللي بيحاولوا يكرسوه في مدينة نابلس وفي كل المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، ويترافق مع الاعتداءات اليومية اللي بيمارسها المستوطنين على الطرقات وفي القرى الفلسطينية، وحرق البيوت وسرقة مواشي وحرق السيارات. وكل هذا يعني بعتقد هو جزء من سياسة التصعيد اللي بمارسها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
0: طب يعني دكتور غسان، هي في نقطة مهمة لازم نحكي عنها، هو ما يحاول الاحتلال فعله بهاي الاقتحامات اليومية سواء كانت لمدينة نابلس أو المدن الأخرى، يعني هو بيسعى لفرض واقع جديد وكنوع يعني انه احنا موجودين بامكانكم تكملوا حياتكم بشكل طبيعي والاسواق تضلها مفتوحه وتمارسوا بقيه الانشطه خلال النهار.
1: يعني انا بعتقد هو اللي بيكون في الاحتلال يعني بشكل عام سواء في نابلس او كل المدن الفلسطينيه والمحافظات والمخيمات والقرى، له علاقه في ضرب مقومات الحياه اليوميه للمواطن الفلسطيني، وخاصه اللي يعني ممارسه الحياه الاقتصاديه والعمل وال الذهاب للمدارس والوصول للخدمات الصحية. كل هذا له علاقة في سياسة مقومات الحياة اللي بيكون فيه في نابلس. يعني بالصورة اللي كان فيها اليوم يعني هو بالفعل تكريس واقع جديد، وانه احنا موجودين وسندخل يوميا وهذا اللي بيحصل، وبدهم يعودوا الناس على وجودهم على دخولهم عدا عن المضايقات اللي بيمارسوها. لكن الاشي المؤسف اللي بيحصل مرات، واحنا هاي ملاحظة كنا نبديها بشكل دائم، انه لا يجب التعامل بلطافة مع الجنود الاحتلال اللي معتدين اصلا. وهاي القضية اللي هي بتحاول من خلالها قوات الاحتلال وجنود الاحتلال ان يعكسوا صورة التعايش اللي بدعوها مع في الاراضي الفلسطينية وفي المدن الفلسطينية، خاصة من خلال عملية الدخول اللطيف اللي بيحاولوا يقوموا فيه احيانا. ومع الاسف انه بعض الغير واعيين يعني بيقوموا بالوقوف معهم وبالتحدث واحيانا يعني بالحديث اللي فيه ملاطفه، وهذا شيء مرفوض بعتقد، ويجب ان لا يكون، لانه هذا احتلال مجرم وجهه الحقيقي الاجرام، واحنا بنشاهده في من خلال الاعتداءات اللي بتتم على النساء والاطفال واللي مصادرة الأرض وسرقة الزيتون والمواشي وكل هذا الموضوع. وبالتالي يعني يجب ألا يعني يكون هناك يعني صورة غير هذه الصورة الواضحة الجلية اللي بتعكس وجه الاحتلال الحقيقي.
0: نعم، شكرا جزيلا للدكتور غسان حمدان، مدير الإغاثة الطبية في محافظة نابلس، أهلا وسهلا.

0: إذن لازلنا نتابع وإياكم أيضا بآخر التطورات الميدانية. الخروقات الإسرائيلية لا تزال تتواصل في رغم اتفاق وقف إطلاق النار طبعا في قطاع غزة، مع تجدد القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة بالقطاع وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة وطائرات الاستطلاع. كانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,018 شهيداً، نتحدث عن 175,079 إصابة في قطاع غزة. هناك ملفات عديدة يتم الحديث عنها في قطاع غزة فعليا نتيجة لحرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، سواء كنا نتحدث عن الأزمات الإنسانية، المواد الغذائية، الوقود، نتحدث عن الخيم، نتحدث عن الوضع الإنساني، نتحدث عن المرضى، ونتحدث عن مرضى كبار السن، نتحدث عن الأمراض المزمنة، نتحدث عن مرضى السرطان على سبيل المثال وغيرها. ولكن هذا اليوم في الثانية نركز قليلا عن والحديث فعليا عن أسباب النقص في الحضانات للأطفال والاقتضاض الشديد للأطفال حديثي الولادة في مجمع ناصر الطبي بقطاع غزة. هناك نقص كبير في حضانات الأطفال وأيضا اقتضاض شديد في الغرف وفي الحضانات للأطفال التي تحتاج هذه الحضانة أو لأطفال حديثي الولادة. دعنا نستمع إلى هذا التقرير تحديدا.
1: أنا هذا التحذير من قسم الحضانة في مستشفى ناصر الحكومي بسبب عدم توفر إذن أماكن للذين يحتاجون رعاية. هو ليس الحال الوحيد، ولكن دعنا ننطلق منه في كشف الوضع الصحي في غزة الآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الوضع الصحي في قطاع غزة منذ بداية هذا الحرب حتى الآن، وإحنا نمر بأزمات وكوارث متلاحقة، حيث أن المنظومة الصحية كانت في دائرة الاستهداف منذ بداية هذا الحرب. يمكن ما تحدثت في حضرتك عن أزمة الحضانات هي ناتجة عن الارتفاع الكبير في عدد المواليد في الشهر الأخير، حيث بلغ عدد المواليد أكثر من 6177 مولود في شهر أغسطس تحديدا، مقارنة بالشهر الذي سبقه كان 5070 مولود. هذا الارتفاع يعزى لأنه إحنا في حالات الاستقرار خاصة بعد وقف إطلاق النار وتوقف النزوح وأوامر الإخلاء أدى إلى استقرار نسبي. هذا الاستقرار النسبي أدى إلى ارتفاع في حالات عدد المواليد، أيضا ارتفاع في عدد حالات الزواج، وبالتالي يعني ارتفاع كبير. هذا زاد الخناق وزاد العبء على المنظومة الصحية بشكل كبير، حيث أن عدد العنايات حديثي الولادة في قطاع غزة تبلغ فقط 48 سرير عناية حديثي الولادة، منها 14 في ناصر فقط، بالإضافة إلى 58 سرير عناية حديثي المتوسطة، أو عفوا 69 سرير اللي هي العناية الخاصة، بإجمالي الأسرة تقريبا 117. يعني نسبة الضغط كان ناصر بمثل تقريبا 68% من حالات عنايات حديثي الولادة الخاصة ترد إلى مستشفى مجمع ناصر من إجمالي الحالات. كما تعلمون هو المستشفى المركزي الوحيد في المنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية.
0: إذن مستمعينا الكرام، هذا ما يتعلق في قطاع غزة، و أيضا نستكمل أن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت هذا اليوم خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار. فمنذ ساعات فجر هذا اليوم سجلت أو تم تسجيل من قبل المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة 7 خروقات جديدة للتهدئة. هذه كانت شاملة قصف من الطائرات المسيرة، الدبابات والزوارق الحربية وغيرها. أصيب عدد من الفلسطينيين بإصابات خطيرة إثر استهداف شاب قرب خيام للنازحين. على سبيل المثال المناطق الشرقية من مدينة غزة هذا اليوم أيضا تعرضت لقصف مدفعي متقطع، وهذه التطورات أيضا أتت بعد تسجيل 20 خرق إسرائيلي خلال الساعات 24 الماضية. إذن هذه الخروقات هي متواصلة منذ 10 أكتوبر للعام 2025 رغم توقيع يعني اتفاق الهدنة أو اتفاق وقف إطلاق النار والتفاهمات المرتبطة أيضا بتنفيذ المرحلة الثانية من قطاع غزة بالتهدئة، والتي كان قد أعلن عنها دونالد ترامب في أواخر تموز للعام 2026.

0: إلى ملفاتنا الدولية، وتتمسك إيران بالمسار الدبلوماسي لحل الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل بالتزامن مع تصاعد التوتر بشأن مضيق هرمز بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا إيرانيا يقضي بإعادة فتح المضيق وإنهاء الأعمال القتالية خلال 7 أيام. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن شروط طهران لإعادة فتح مضيق هرمز واضحة، مؤكدا أن أي خطوة بهذا الاتجاه هي مرتبطة فعليا باستيفائها للشروط، وشدد على أن حل التفاوض هو السبيل الوحيد فقط للخروج من الأزمة. رغم رفض ترامب لهذا المقترح، طهران قالت أنها لا تزال تنتظر الموقف الرسمي النهائي عبر الوسطاء، فيما أكد عراقجي أن أي تقدم سيبقى مرتبط بشروط بلاده. لنستمع إلى هذا التقرير.
1: 7 أيام فقط، تقول طهران إنها كافية لفتح مضيق هرمز ووقف التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقطع الطريق سريعا على هذا المقترح. يقول إن طهران ليست في موقع يسمح لها بفرض شروطها.
2: أنا أرفض الاتفاق، إنهم يريدون الاتفاق، يجب أن يفتحوا المضيق سريعا لأنهم يخسرون. أنتم لا ترون ذلك لأن الأخبار كلها مضللة، لأننا نكسب ونسيطر على المضيق.
1: رغم إعلان ترامب رفض العرض، لا تعتبر إيران أن ورقة المفاوضات قد سقطت نهائيا. عراقجي قال إن بلاده ما تزال تنتظر جوابا رسميا ونهائيا عبر الوسطاء، مؤكدا أن شروط طهران لم تتغير.
3: ننتظر أن تنقل إلينا المواقف النهائية عبر الوسطاء، وعلى أساسها سنتخذ قرارنا. شروطنا واضحة، وأي خطوة إلى الأمام نحو فتح مضيق هرمز مشروطة بتحقيق هذه الشروط، ولن نتنازل عنها.
1: عراقجي كان قد نقل عبر الوسطاء مقترحا يرسم خارطة طريق تبدأ بخطوات أمريكية وتشمل رفع الحصار البحري وتخفيف القيود على صادرات النفط وتصل إلى وقف الأعمال القتالية إقليميا. في المقابل تتعهد إيران بفتح مضيق هرمز وفتح مفاوضات مع واشنطن بشأن اتفاق نهائي يشمل الملف النووي. لكن العقدة هنا ليست فقط ماذا يريد الطرفان، بل من يبدأ أولا. واشنطن ترفض أن يتحول هرمز إلى ورقة تفاوض، وتطرح مبادرة استثمارية مع حلفاء عرب لتطوير خطوط ومنشآت طاقة تقلل مستقبلا الاعتماد على المضيق، بينما تربط إيران فتح المضيق بتنفيذ الالتزامات، وتحذر سفن الملاحة العالمية من عواقب وخيمة إذا استخدمت مسارات غير قانونية في المنطقة، وفق بيان هيئة إدارة المضيق الإيرانية. وبين شروط طهران وشروط واشنطن يظل الخيار العسكري حاضرا في خلفية المشهد.
0: إذن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن بنك

واتحاد الصناعيين الإسرائيليين يقولون أن القائمة أضافت مصاعب للمصدرين الإسرائيليين وألحقت أضرارا بنشاطهم الدولي. في سياق آخر وفي تصريحات إسرائيلية، السفير الأمريكي لدى إسرائيل لشبكة نيوز ماكس وردا على الاتهامات المتعلقة بارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في غزة، قال: إذا كانوا يرتكبون إبادة جماعية في غزة وبينما عدد سكان غزة يتزايد 4% أو بنسبة 4%، فقال فإنه من الواضح أن الجيش الإسرائيلي غير بارع جدا في ارتكاب هذه الإبادة الجماعية.

إذن اليمن قصف مواقع للحوثيين في تعز ومواجهات مع القوات الحكومية في عدة جبهات. السعودية كانت قد دعت إلى ضمان الملاحة في هرمز وباب المندب وحماية أمن الخليج. إثيوبيا نتحدث عن تصعيد داخلي في القتال، أيضا تصاعد المعارك في اليمن وتفاقم أزمة النزوح في اليمن أيضا، ومقتل 16 شخصا على الأقل بضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا.

العراق يبحث مع واشنطن استثناء بعض مطاراته من منع رحلات شركات الطيران الإيرانية.

0: الآن ننتقل لنتابع آخر تطورات الحالة الجوية للمتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصايرح.
1: اليوم إن شاء الله لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام. تبقى درجات الحرارة أدنى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين، وجو غائم جزيلا صافي معتدل في معظم المناطق. في ساعات الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية، معتدل في باقي المناطق. يوم الاثنين ارتفاع على درجات الحرارة تصبح حول المعدل العام، وجو معتدل في معظم المناطق أيضا. ويوم الثلاثاء انخفاض على درجات الحرارة تصبح أدنى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. يوم الأربعاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام. تبقى درجات الحرارة أدنى من المعدل، وتسقط بإذن الله أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 26-16، رام الله والبيري وخليل الرحمن 25-15، نابلس 27-16، جنين وطوباس 31-20، أريحة والأغوار 36-24، طول كرم وقلقيلية 30-20، غزة وخان يونس 28-22، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 29 درجة، تنخفض ليلا إلى 21 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.
0: وعاصفة قوية ضربت شرق أمريكا وتم تقطع الكهرباء وتعطل آلاف الرحلات. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة.بأس قناة راديو حياة على التليجرام. نوفيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
2: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً و4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطناً
1: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من 12:00 ظهراً في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
2: شوفي هلقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: إنها الثالثة مساء. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 27 درجة مئوية. اقتحم مستوطنون اليوم المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع موسم الأعياد اليهودية وخاصة فيما يسمى بعيد العرش الذي يستمر لمدة أسبوع. أعلن ما يسمى منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية المنسق صباح اليوم عن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية خلال عيد العرش اليهودي، مبينا أنه سيتم إغلاق كافة المعابر، مشيرا إلى أن الإغلاق سيبدأ اليوم ويستمر حتى مساء يوم السبت المقبل. اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم بالضرب على فتى خلال اقتحامها لمدينة نابلس، فيما أصيب 12 طالبا أثناء انسحابها من المدينة بالاختناق. واصلت قوات الجيش الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر القصف المدفعي ونسف المنازل واستهداف خيام النازحين. أوعزت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية بتأجيل الموعد النهائي لتقديم العروض في عطاء استيطاني بمنطقة إيوان شرق القدس المحتلة لمدة شهر واحد، ليصبح بعد الانتخابات الإسرائيلية خشية لتوظيف العطاءات في الحملات الانتخابية. تتسع العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان عشية انتقال رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام إلى واشنطن، حيث ينتظر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو يوم الاثنين. تتمسك إيران بالمسار الدبلوماسي لحل الصراعات مع الولايات المتحدة وإسرائيل بالتزامن مع تصاعد التوتر بشأن مضيق هرمز بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا إيرانيا يقضي بإعادة فتح المضيق وإنهاء الأعمال القتالية خلال 7 أيام. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك البذان سالك، عورت أزمة وتفتيش للخارج للداخل سالك، سرة سالك، بورين سالك، المربعة سالك، أيضا دير شرف مغلق بكلا الاتجاهين، بيت فوريك سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بأس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
4: راديو حياة 100.8 هذا
2: هواها نابلسي.
6: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، رح تكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
7: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأحد غائم جزئي إلى صافي، ورح يترقى انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتكون أدنى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي ورح يترقى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد.
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
5: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

تأخرت قلبي دعا بشوية صبر راح وسكرت.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم انك كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من

0: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شو في ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شو في ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً و4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطناً.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: الرابعة مساءً،

0: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبة الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرة الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
3: الطقس. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأحد غائم جزئي إلى صافي، ورح يترأى انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتكون أدنى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي ورح يترأى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
4: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
5: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
4: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
5: شو في ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
4: شو في ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: يا مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج في ما في. مساء الخير أكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، ورح يكون معنا إن شاء الله على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. لكل حدا بسمعنا بتابعنا من وين مكان، من أي مكان، فإحنا منمسي عليكم وإن شاء الله يومكم كان حلو. يعني اليوم لسه نعتبر إحنا بداية أسبوع بما أن اليوم الأحد، فإن شاء الله بداية حلوة، يومكم حلو خفيف وظريف لطيف، وحلقة جديدة، موضوع جديد، سؤال جديد، والإشي اللي مش جديد معنا كل يوم هو رائد. فمساء الفل يا رائد.
1: مساء الخير أميرة، مساء الخير لجميع المستمعين، وأكيد حلقة جديدة من برنامج شو في ما في، وإن شاء الله تكون حلقة يعني نال إعجاب المستمعين
0: إن شاء الله نتمنى. برضو فكرة السؤال أنا استوحيته اليوم صراحة من أحد الصفحات برضو، وأنا بقلب هاي مشكلة طلعت إنه الواحد يقعد يقلب بالبوستات لا هيك يطلع له إشي فجائي، بس حلو لأن أنا مبارح صراحة شفت كتير إجابات، فأنا لسه بحكي لرائد إنه أي نعم ماشي يعني حطينا هذا السؤال، بس أنا لحد الآن مش لاقي إجابة للسؤال. فالسؤال إيش بحكي يا رائد؟ إنه لو بدنا نختار مكان واحد يمثل نابلس، إيش رح يكون هذا المكان؟ إيش المكان اللي بتختاروه إنه خلص يكون وجهة نابلس، أو بتحسوا إنه هذا المكان قد ما هو حلو، قد ما مثلاً مرتب عليه كتير ناس، عليه كتير إجر، ممكن أنا والله أختاره إنه هو يمثل نابلس. فرح نشوف معكم الإجابات عبين ما هيك برضو إحنا يخطر لنا إجابات.
1: باب الساحة
0: حلو. على فكرة هذا الإجابة كتير تكررت أنا لما شفت هذا السؤال مبارح.
1: الجامع الكبير
0: حلو.
1: البلدة القديمة بتفاصيلها وحاراتها مثلاً.
0: طب مناطق تانية مثلاً إحنا ليش
1: يعني
0: منركز على البلدة القديمة؟
1: الدوار بغض مش يعني الدوار إله يعني إله وضع بالنسبة.
0: الدوار حلو. أنا
1: يعني بيجوا على الناس يعني الدوار نفس الدوار يعني يشتغلوا عليه أكثر من
0: حلو.
1: هيك. يعني يهتموا فيه أكثر من هيك يعني
0: صح.
1: يعني ما يكون الشارع. يعني ما يكونش يعني يكون الأرض.
0: يكون فيه تفاصيل أكثر مثلاً.
1: يعني أحجار تكون.
0: يعني
1: الأرض أحجار يعني إشي يكون هاي شغلة السيارات مع سيارات تكون يعني. يعني الإشي المهم اللي يقدر يفوت جوا بسيارة مثلاً، أما تكون يعني تكون للناس أكثر ما تكون السيارات مثلاً تدور، ويكون في هيك نخصص أعداد برضه في الدوار ماشي، نضطر إنه
0: والله
1: يكون في
0: يعني
1: نكتر شرطة، نكتر حتى لو جبنا تبعون الحماية وكذا يكون هم يراقبوا على، بس يكون قاعدة راح يعمل جو سياحي وللناس تيجي من برا كثير.
0: لا حلو
1: بس حلو. خلاص بكفي
0: يعني أعطيتنا نص الأماكن، أنت خلاص مخليت الناس إجابات يا رائد، بس حلو يعني الأماكن اللي اختارها حلوة.
2: لا في ناس يجوا لك الحمامات
0: مثلاً برضو حلوين، لا يعني إيش كتير حلو الحمامات الموجودة بنابلس، أتوقع مش موجودة غير هون هي صح يعني مش موجودة
1: هي بس
0: المحافظات
1: بنابلس
0: يعني متعارف إنها بنابلس هي عشان نكون واضحين. أم صحيح. العبد مساء الخير، تمارا مساء الفل، كمان وفاء ومحمد وأبو علي يسعد أوقاتكم. محمد بيحكي لنا لو بده يختار مكان واحد بيختار البلدة القديمة وسوقها. ليه؟ لأنها بتجمع ريحة التاريخ، الناس، الأسواق، الحارات، والروح النابلسية الأصيلة. حلو حلو ليش لا يعني عم نركز على البلدة القديمة
1: زمان، بس كان يعني حدود نابلس عند الدوار
0: فقط،
1: يعني فيش البساتين كانت موجودة مية وكذا وهيك، بعدها ما فيش، لو تنزل تحت ما في سكنة
0: جد؟
1: عند المنتزه، رفيد، يا المخفي،
0: أول مرة بعرف.
1: كل هاي الأمور ما كانتش موجودة. يعني الأشياء الراقي كانت شرقة، يعني لما تعرفي شارع المدارس
0: كانت شرقة؟
1: لما تقولي شارع المدارس
0: إنه إشي واو يعني
1: إشي واو
0: والله
1: إشي يعني الناس هناك بلشت تدور تخرج من الـ نقول البلدة القديمة
0: حلو
1: خرج لبرا شرقة يعني كانت الأمور.
0: هلا صارت غرب الرأي.
1: هلا صارت غرب هيك الدنيا يعني كل وقت له وضعه وزمانه ووقته وهيك. هلا أقول لك شرقة أنا بس كلش شرقة.
0: أنا صراحة
1: الجبل
0: كتير بحب
1: الشمالي بحد مش عارف شو.
0: إذا سمحت.
1: في هيك يعني أنا.
0: إلا الجبل الشمالي.
1: أنا بين شارع المدارس والشرقة فشانك بعرف، بس إنه هلا يعني أي حدا بقول لك أنا عندي الجبل الشمالي رقم واحد.
0: رقم مثلا. واحد في الشمال الجبل الشمالي.
1: يعني الشقق أغلى مثلا
0: أغلى عشان عنا الإطلالة غير، لأنه يا رائد بدك تشوف مناظر حلوة بدك تدفع، هيك الحياة. بس بما أنه كنا نحكي عن شرق وغربة، أنا صراحة عن نفسي بحب المناطق الشرقية أكثر من الغربية، ما بعرف ليه. بحب يعني أنا حتى منطقة مثلا الحارات الشرقية ما بحب، كل الحارات على عيني وراسي والبلدة القديمة على عيني وراسي، بس أنا بحب الحارات اللي من جهة شرقة أكتر. بحب السوق الشرقي كتير، يعني بحسه إشي حلو. لو بدي أختاره أختاره إنه يمثل نابلس، بحسه كتير حلو. الخان يعني الخان والسوق الشرقي أنا صراحة كتير كتير بحبهم، بحسهم أماكن جد حلوة ودائما بتكون مليانة وحلو إنه الواحد يجي يزورهم. يعني بحس إنهم وجهات حلوة إنه حتى الناس تيجي تزورهم، فأنا بحس إنه ممكن أختار السوق الشرقي. بعرف إيش ليه. فراس الخراز أهلا في كل نابلس حلوة بكل تفاصيلها، تحية لكم من الإمارات. وأحلى مساء لإلك يا فراس ولكل الناس أكيد اللي بتسمعنا من الإمارات. وبما أنه جبنا سيرة الإمارات فبرضه بدنا نمسي على يوسف، ويوسف لسه مش موجود معنا بس بنمسي على يوسف الزمار. تمارا حارات البلدة القديمة مثل الحبل، الأريون، الياسمينة، وإذا بدي إذا بدها تختار بتختار الحمامات والمطاعم الشعبية والمدارس. حلو. مثل فاطمية والعائشية وسمير سعد الدين، هدول إلهم ذكرى حلوة. والشوارع أجمل، يعني الشوارع نابلس برضو كتير حلوة. عسيرة الشوارع كمان
1: للعائشية بدك تقدر تقولي إنه كانت موجودة. سمير سعد الدين إشي جديد يعني، خلينا نقول
0: الفاطمية بتهيأ لي جديد.
1: الفاطمية لا قديم
0: قديمة.
1: كانت قدرة وقان ومعزوز تحت وين مخيم بلاطة هناك.
0: بتذكر برضو من مدارس
1: حولوها
0: ميسان يلي عند جهة الكازية هناك. بتذكر من المدارس برضو القديمة هي مدرسة ميسان. فحلو إنه تمارا رحت لنا على فكرة المدارس، يعني صراحة إشي حلو. وعصيرة الشوارع لو بدي هيك اختار شارع، انا بحس يا رائد شارع اللي بوديك على المنتزه. انا هناك كتير بحبه، بحسه حلو. كمان
1: مدرسة سمير سعد الدين هاي كانت ملعب بلدي
0: والله.
1: ملعب هذا كان كله كنا ننزل نلعب فيه وكذا وهيك.
0: يعني كان عندنا ملعب غير ملعب البلديه.
1: وبعدين حولوا ل
0: مدرسه. حلو. حتى هي موقعها حلو صراحه، يعني موقع المدرسه كتير حلو. يوسف، هي يوسف إجا هيك أول ما ذكرنا ريحة الإمارات وبين معنا يوسف. يسعد أوقاتك يا يوسف. إذن سؤالنا اليوم، لو بدك تختار مكان يمثل نابلس، إيش المكان اللي بتختاره؟ على 23791143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.
1: يعني عمالي بتطلع على الفيس، الناس تتحدث على المحروقات.
0: ما لها المحروقات؟
1: قال في ارتفاعات خرافيه بالنسبه للديزل.
0: ايوه
1: يا سيرفيسنا يا تكاسينا افيدونا.
0: افيدونا
1: اشاعه قويه على
0: نرجع نلاقي الكازيات معبه. يمسيبه
1: سيرفيس
0: عندهم الخبر اليقين. افيدونا
1: ارتفاع قياسي هيك الاشاعه عندي. الله اعلم صح ولا مش صح.
0: لا ان شاء الله لا. ما لا اذا رفع بتطلع على راسنا بيرفع ال
1: مشانك. انا ليش بقول انا
0: ما ترفعوا
1: الو اللي حدا سامع من عندكم
0: عن جد احكوا لنا انها اشاعه، احكوا لنا انها كذبه، ما تصدقوا لنا الخبر لو سمحتوا. سمعنا اغنيه.

0: العالم كيف
1: يا سيدي احنا بدنا الجائزة.
2: ايش؟
1: في سؤال اذا بتجاوبوا عليه لسه ما حطوش.
2: مين؟
1: جهاد تكروري.
2: يلا جهاد التكروري، انا بحب هاي التحديات. احكي لنا يعني عندك رائد موسوعة اسم الله، وانا هيك على قدي انه بنحاول نمشي حالنا.
1: بس الجائزة، بس الجائزة احنا بس الجائزة مش منا.
2: منه؟
1: منه
2: من جهاد.
1: انا ما خصناش
2: جهاد، بس احكي لنا شو الجائزه قبل عشان يعني
1: ابو الجوائز مش هون، لو هون صدقي كان على طول
2: كان ذهب اعطانا. صدقي عاصف نوفل مثل فل يا عاصف بختار حاراتها القديمه وريفها الرائع. حلو الريف برضه. جواب رائع. طيب تمارا بتحكي لنا على قصه الديزل، بدايه الشهر الجاي هي قرات انه بده يرتفع ان شاء الله. لا قصدك شهر 10 ان شاء الله. لا طيب أبو علي، حارة الحبلة وخاصة الديوان الموجود، فيوسف بيحكي له أنه ممكن قصده ديوان الآغا وحجارتها القديمة اللي بتحاكي التاريخ. حلو، الأغلب الإجابات عم بتركز على الحارات القديمة اللي يعني معقول ما عندناش هيك أماكن تانية ممكن. إحنا على الهوى ليش الجوال برن؟ معقول ما عندناش أماكن تانية نختارها يعني غير أنه البلد القديمة. خلينا نشوف. طيب برضه تمارا بتحكي لنا بتختار البلدة القديمة لأنها قريبة على السوق. حلو. جهاد بحكي لنا الجائزة منا. طب إحنا بدنا نجاوب يا جهاد، ليش الجائزة منا؟ ما بصير هيك صح رائد؟
1: 100%
2: يعني أعطينا السؤال نجاوب عليه وإنت
1: وين أجيب لك جائزة؟ ما قلنا لك قبل جوائز مشون لا يكون مندبرك
2: يعني ننفخ حالنا بس هلا ما عندناش إشي نهدي إحنا صراحة. طيب يوسف بحكي لنا نابلس كبيرة بمدينتها ومخيماتها وقراها، فهو مش عارف انه يختار مكان واحد يمثلها لانه كل اشي فيها بيمثل اشي عنا، سواء كان التاريخ التراث الاثار. وصبستيا بحكي لنا عنوان وعنا البلد القديمة وحماماتها وحاراتها والتاريخ كله فيها، ومخيمات نابلس عنوان للصمود بهاي البلد، فانه كل نابلس بحكي لنا حلوة وبتمثلنا. ما زعلش حدا يوسف. حلو تفضل يا رائد.
1: طيب ناخذ اتصال بعدين نشوف احمد شو بده يحكي. الو
3: يلا يسعد لي مساك حبيبي رائد.
1: يسعد هالمساء يا رب
3: لك ولاخت اميره يا رب.
1: يا هلا بيك، كيف انت؟
3: والله من رب العالمين الحمد لله.
1: الله يرضى عليك يا رب. الله يخليك. يا هلا بيك.
3: انا ما فهمت شو سؤالكم بالضبط.
1: السؤال عنا يعني لو يعني نقول نابلس حاضرة قدامك، شو الاشي اللي انت بتشوفه يعني اشي مميز بنابلس او انه بتعرف نابلس فيه بتقدر؟
3: والله سؤالك حلو يا رائد. يعني انا اول شغل انا من سكان شارع ياسر عند منتزة العائلات ساكنة. يعني هل انا يعني بصها اخي رائد منتزة المنتزة الايطالية الموجودة حاليا قدام العائلات هاي كان فيها بالمؤاخذة كان فيها قاعة افراح، هاي كانت من زمان قاعة أفراح وكانت منتزه بتجنن. وملعب البلدية ما كان هيك، ملعب البلدية كان كله طول وشجر وإشي مرتب، والملعب أصلا كان طول بجنن. كان الملعب كان في ملعب يد وفي ملعب طائرة وفي يعني إشي بجنن كان.
1: صحيح.
3: يعني أنا إذا بختار صدقا بختار أيام طفولتي، لأن طفولتي عشتها يعني بشارع يافا في المنتزهات ومدرسة ابن قتيبة.
1: حلو.
3: يعني أنا هاي ذكريات، أنا بدأت في 9 سنين بالمواقف يعني حافظها كل شيء بالشبه والملعب حافظ شبه بالشبه. يعني يا ريت تعود هذيك الأيام الحلوة
2: إن شاء الله. والمنتزه يعني
3: يحطوا فيها قاعة أفراح زي أول يا رائد. هل
1: إن شاء الله ترجع
3: ولا لا؟
2: الله يرجعها الأيام الحلوة يا عيد إن شاء الله.
3: يعني إن شاء الله يا رب. وبرضه بسها أيام زمان عند المحافظة لما كان في ملاهي بالمؤاخذة، كان في ملاهي بتجنن، كنا نروح نلعب فيها.
2: والله كان عندنا ملاهي؟
3: قدام المحافظة كان في ملاهي هذا. إذا رائد خلي رائد جاوبك.
1: ألعاب ألعاب كان مظبوط.
2: حلو.
1: كان شرعة فيه مظبوط.
3: إن شاء الله ترجع هذيك
2: إن شاء الله إن شاء الله.
3: ترجع الذكريات الجميلة يا رب، وإن شاء الله يا رب يكون أولادنا يعيشوا أحسن منا يا رب.
2: إن شاء الله يا عيد.
1: إن شاء الله.
3: ونابلس كل إشي فيها جميل، يعني بطيبة ناس بطيبة آيلة بحارات بزواهي بكفي إنه إذاعة حياة من مدينة كعبة مطلقات.
2: الله يسعدك كلك ذوق يا عيد.
3: ويسعد مساك يا رب.
2: يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا. جهاد سأل السؤال، أنا طبعا ما عنديش إجابة، أكيد رائد عنده إجابة. بيقول لك إيش هو أول مبنى تم بناؤه بنابلس؟
1: طيب لازم أعرفه يعني. أنا
2: شغل لي معلوماتك، لازم تعرفه،
1: لازم نعرفه. ماشي
2: يعني إذا ما عرف خلص، إذا ما عرفنا يعني رح تروح الجائزة، تروح هيك هيك الجائزة منا هي يعني.
1: إحنا حكينا للدكتور فراس الخراز الكومنت تبعته أحمد إجابوا المسي على أبو
2: حكينا بس هو زعل لأنه سقطت سهوا منا، ما قلنا دكتور عشان هيك يعني. أنا حكيت فراس حاف بدون دكتور،
1: بعرفش أنا والله.
2: فحقك علينا دكتور فراس. يلا يا رائد تفضل
1: أخذ الاتصال. ألو،
3: الله يسعد مساك يا رائد.
1: يا هلا يسعد المساء يا رب.
3: كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير، طمنونا عنكم.
2: الله يسعدك.
3: كيف أموركم؟ الله يحماكم ويعطيكم الصحة.
1: الله يبارك يا رب.
3: سؤالكم حلو ومميز.
2: الله يخليك.
3: يعني الحكي اللي بدي أحكيه بخصوص شعبان حدا.
2: تفضل.
3: إذا باقت الصدور فعليك زيارة القبور. الله يرحم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين يا رب العالمين.
2: آمين.
3: بعدين بزور الجامع الكبير، بصلي فيه. وجامع البيك هذول أقدم مزاجة تريد نابلس. بعدين عندك قهوة خوير أصب أرجيلة تنباك، قهوة قديمة، وقهوة الشيخ قاسم اللي باب الساحة. هذول قهوة قديمة قديمة عمر طويل لهم. بعدين بنروح عند صديقنا وحبيب ابن أبو مصعب، مش من عنده شيبس وبساطة وشغلات.

0: يعني أحلى أيام. بعدين بقعات إذا بتسمع فيه متعدة، مجدل شمس،
1: أكيد.
0: إذا بتسمع فيهم هدول
1: أكيد
0: أو ما نصوص عليكم في التاريخ أو الجغرافيا،
1: لا سمعنا فيهم ولو
0: هدول
1: يا
0: المحتل
1: قاسم.
0: السوري
1: سمعنا فيهم
0: هدول. وبعدين أول إشي لازم نقول نروح الأقصى، نصلي في الأقصى إن شاء الله،
1: إن
0: ونطلع
1: شاء الله
0: الحرم
1: الله
0: من
1: يطعمها
0: إبراهيم.
1: إياها يا رب.
0: وبعدين تاني مشوار بخطرش على بالكم عند خالتنا محمد، ربي يعطيها الصحة ويطول لنا بعمرها يا رب
1: آمين.
0: العالمين، محمد النابلسي.
1: آمين يا قاسم آمين.
0: وفي بعدين قاعدة حلوة حلوة حلوة، يعني بيشتهي الواحد إنه يعود. هي بتعرفي وين؟ باب التربة الشرقية اللي فوقاني، مش منه تنزلي، اطلع على قدام شوية يعني شو اسمه شارع ابن روج، في درجة هناك.
1: صحيح مظبوط.
0: في هناك محل واحد من دار بصافي، طلعت عنده بحم الشوب، قعدت لي حوالي ساعة ساعة ونص، أن هو بالبحير لسه ولا إشي الهوى فيه عنده جاي على الهوى.
1: حلو.
0: يعني إشي بجنن بجنن بجنن، يعني سبحان الله رب العالمين، كله عشان قرايبه هناك بتونس فيهم بتونسوا فيه. سبحان الله العظيم. الرحمة للشهداء، الفرج القريب للأسرى، الشفاء العاجل للجرحى.
1: آمين.
0: نبعث سلاماتنا عماد النجار وحازم وعبد الله وأب حمزة الشنار، والله يسعد مساكم ويسعد أوقاتكم يا رب العالمين.
1: ومساك يا رب، أهلا وسهلا.
0: الله
1: جهاد إحنا ما عرفنا الإجابة،
2: يعني
1: إذا عندك إجابة
2: أنا بقول
1: احكي.
2: أول مبنى هو الجامع الكبير.
1: الجامع الكبير يا جهاد؟
2: أنا بقول هيك.
1: رائد بقول الجامع الكبير. إذا المعلومة صحيحة
2: بديش جائزة. أنا
1: بدنا جائزة، بس احكي لنا إذا صحيحة أو لا. عبير مبروكة مساء الفل، وكمان نجاة أبو زنت يسعد أوقاتك. مراد أهلا يا مراد. إذا سؤالنا بحكي، لو بدكم تختاروا مكان واحد يمثل نابلس، إيش المكان اللي بتختاروه؟ على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: طيب جهاد برضو بحكي لأنه مش الجامع الكبير اعجزنا عن الإجابة.
1: أنا طبيتنا التاني مش قادر.
0: احكي لنا يا جهاد ومسامحينك بالجائزة. عبير بتحكي لنا بتختار البلدة القديمة لأنها تاريخ المدينة وأسواقها وحكايات أهلها وبتجمع أصالة نابلس وروحها بمكان واحد. حلو يا عبير يسعد أوقاتك. وفاء بتختار حارة الياسمينة والأريون. أنا كتير بحب برضو حارة الأريون على فكرة كتير كتير حلوة. كمان مراد مثل فل يا مراد. نابلس مدينة جميلة ورائعة وحلوة ومميزة وبتجنن وطيبة مثل أهلها وكل مكان فيها. بيحكي لنا إنه إلها ذكريات أصيلة وجميلة وعريقة وحلوة وبيسلم على صدقي. الله يسلمك. بس نبقى نشوفها صدقي. إحنا بطلنا نشوفها. وأحلى مسا بدي أحكي هيك دخلت لنا على اللايف فجأة الملكة شادية بني شمسة. يسعد أوقاتك يا شادية نورتينا وإحنا كتير مبسوطين إنك معنا باللايف موجودة. إن شاء الله دائما بنشوفك معنا. طيب نرجع لنجات وكمان أحمد خباص مسا الفل. هاي بعطيكم

0: هنت جهاد، مبنى بحكي لك يا رائد انبنى فوق نبع مي، مبنى انبنى فوق نبع مي. يلا اللي عنده إجابة احكوا لنا، أي أعطاكم مساعدة صغيرة.
1: معنا اتصال. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام،
2: شو أخباركم يا عم؟
1: تمام، شو أخبارك؟
2: الحمد لله. من حب المحكي عن آسم، من قول له خلاص الشبسات انتهت، هلأ نزل رأس العبد وخد العروس يا آسم.
0: الله أسكى إشي
2: خد العروس بتتميز فيه نابس بصراحة، بلاقيش صح. مناطق ثانية فيها خد عروس.
0: آه مزبوط.
2: واللي بميز عندهم بدي أختار مكان، بختار حارة التوتة والمنشية. حارة التوتة اللي هي الأريون، والمنشية تعرفيها المنشية لمكتبة البلدية.
0: آه سامعة فيها.
2: مكتبة البلدية مكان قديم جدا، يعني فوق 100 سنة عمره، قديمة. أيوة. قديمة جدا.
0: آه حلوة يعني برضو مكتبة البلدية حلوة
2: صراحة، وبحب الله ما تحشي اللي فيها.
0: حلوة حلوة صح.
2: يعني ما يعني مكتبة بجوز من أكبر المكتبات في يعني بصراحة بالضفة وفلسطين. مكتبة البلدية اللي عندنا.
0: آه كبيرة هي.
2: يعني الشغلة يعني بدك تقولي نابلس مميز، مميز عن جد. بوين ما تروحي تلاقي إشي مميز.
0: أكيد أكيد طبعا.
2: قهوة البرلمان مثلا، مطعم عجاج، بيجي يقول لك بدنا مطعم عجاج، بيجي من إسرائيل من عرب تلف لك بدنا حلويات الأخ. يعني في أماكن مميزة بنابلس، بيجي للجامعة. مظبوط لا يا رائد؟
1: صحيح.
2: يعني أنا هلا لو بجي أقول لك هلا أجيلي اليوم إلا مدرسة الغزالية انبنت على ثلاث عصر، يعني يعني قديما وحديثا، وقول يعني إلا مدرسة الغزالية مثلا، ما بعرفوش إلا مدرسة الغزالية اللي جنب عين العسل جنب شركة الكهرباء. إلا مدرسة الغزالية كانت بين البساتين بعرفوه.
0: لا مش الكل. آه مش الكل.
2: مدرسة الغزالية من 70-80 سنة وين كانت يا رائد؟
0: وين كانت؟
1: الغزالية؟
2: والله ما بعرف. وانا
1: لا مدرسة الغزالية ولا ارض الغزالية ولا ايش؟
0: مدرسة الغزالية
2: في محل الغرفة التجارية، ارض الغزالية.
0: ارض الغزالية معروفة.
2: هناك كانت مدرسة الغزالية، بعدين صارت في جنب المجمع الغربي، وبعدين انتقلت على راس العين. هاي هيك مجرد انه يعرفوا
0: معلومة. لا معلومة حلوة. شكرا شكرا.
2: والله لازم الواحد الكبار، يعني انا مش كبير كثير، يعني بتقولي يعني في 60، بس في ناس بيعرفوا اماكن والله العظيم لازم نعرف الناس عليهم. صح. يعني هاي مجرد فكرة مثلا.
0: شكرا شكرا على هالمعلومة.
2: انا بتعرف انت وين شارع الجاحظ؟ والله ما بتعرف.
0: والله ما بعرف.
2: تعرف
0: شارع الجاحظ؟ ما بعرف. لا لا اكيد لا.
2: تعرف ايش؟
0: لا.
2: شارع الجاحظ وانت منه جنب مدرسة الحزم، ابن الحزم، من راس العين لا هو تخوير، هذا اسمه شارع الجاحظ.
0: ايوه حلو.
2: مكتوب شارع الجاحظ، شارع الجاحظ، ورائد لازم يعرف لأنه هناك كان ساكن منطقة شارع المدارس. هذا اسمه شارع الجاحظ. وشكرا لكم. وأنا
0: شكرا. لا خذ راحتك، بالعكس الله يسامحك.
2: هاي الأماكن.
0: شكرا شكرا لك. شكرا. هاي جهاد بحكي لنا طلع مبنى نبع الأريون يا رائد. وبما أن يوسف جاوب فبحكي لنا نعطي الجائزة ليوسف. الحمد لله أنه يوسف متغرب، مش هون يوسف، عشان ما نعطيه ولا يعطينا خلص خالصة. فشكرا أنك أنت جاوبت يا يوسف. نرجع لنجاة. يسعد لي هالمساء يا نجاة. بتحكي لنا أنه نابلس لوحة واحدة، يعني كل حارة فيها بتكمل الثانية، بتبلش من الياسمينة بريحة وردها صابونها، وبتسحبك للأريون بصوت ميتها وقعدة ساحة التوتة. بتمر من القيصارية لتشم ريحة تاريخ الرومان، ومنها لحارة الغرب وأسواقها وعجقتها وصوت البياعين، بدون ما تنسى الحبلة وأزقتها الضيقة اللي بتشهد على جدعنة أهلها وصمودهم. واللوحة الحارياتية بيحملوها جبلين جرزين بقصص السامريين وعاداتهم الفريدة، وعيبال بإطلالته الساحرة اللي بتكشف المدينة كلها وهي بتضوي بالليل. يسعد مساكم يا مساء الفل يا نجاة، شملتي لنا كل شيء انت بهالكومنت، شكرا كتير إلك. مصطفى بسام يسعد مساك، بحكي لنا كل نابلس بصراحة، خصوصي الجبال يعني بكفي هواها. طيب أحمد خباص مساء الخير، بحكي لنا لو خيرت إنه أختار مكان واحد يمثل نابلس لاختار البلدة القديمة، يعني هي مش مجرد مكان بل حكاية مدينة ونبض تاريخ وعنوان أصالة لا يتكرر. يعني كل الأجوبة حاليا تتركز على البلدة القديمة والحارات. يعني مثلا والله ما سمعناش انه ممكن رفيديا يا رائد، مع انه رفيديا منطقه حلوه تعتبر.
1: جديده رفيديا،
0: هلا احنا ما حددنا مكان قديم، احنا قلنا مكان تختاره يمثل
1: نابلس. دائما الناس بتروح على الشيء القديم،
0: بس انه برضه مش بس قديم، لانه المكان يكون حلو على الاقل. لا انا ما عندي مشكله، بالعكس انا اؤيدكم، بس انه في مثلا اماكن حلوه ما اختاروها، مثلا زي رفيديا
1: رفيديا
0: شارع يافا ولا حيفا، انا كثير بخربش فيه، مع انه الشارع انا كثير بحبه اللي قبل مخيم العين، برضه حلو يعتبر هذا الشارع صراحه
1: جديد.
0: حلو
1: كله كله بتحكي عنه دول جداد
0: عادي،
1: مزبوط لهم 30 40 سنه دول جداد
0: للحلوين
1: كله جديد هذا
0: للإقدام، شو للحلو مش ضروري نروح للإقدام يعني، بس إنه حلوين يعني إجاباتكم صراحة حلوة. طيب مين عندنا كمان؟ أنا طلعت أنا أوكي. جهاد عنده سؤال تاني. كل حارات نابلس كان إلها مختار، بس في حارة كان إلها مختارين، إيش هاي الحارة يا رائد؟ ما بنعرف يا جهاد. جهاد ليش هيك أسئلتك صعبة؟ كتير أسئلتك صعبة.
1: نرجع للاتصال. ألو
2: ألو، مساء الخير.
1: يسعد هالمسا يا رب.
2: كيفك استاذ رائد؟
1: تمام، كيفك انت؟ طمن عنك.
2: الله يسعد قلبك، والله الحمد لله رب العالمين.
1: الله يرضى عليك.
2: اميره كيفك؟ مساء الخير.
0: يا مساء الفل، اهلا وسهلا.
2: شو الاخبار؟
0: والله تمام، شو اخبارك انت؟ ان شاء الله تمام
2: الحمد لله رب العالمين، نشكر الله.
0: الحمد لله دائما وابدا يا عبد الله.
2: شو مال السولر يا اميره؟
0: مش عارفه رائد شو مال السولر، قال بده يغلى، بيحكوا بده يغلى.
1: طلعوا لنا اشاعه.
2: لا يا عمي تفاولوش تفاولوش،
1: بدناش نفول،
0: ما احنا معكم. لا احنا اكيد بدناش
1: اياه يلا، بدناش اصلا، بس هي عامل
2: الشعب هيك ومش طالع بايده شيء.
0: ما هو مصيبه صراحه اذا غلوا.
2: والله
0: والله مصيبه
2: يعني، لما لا سمح الله صار لتر السولر زي ما هم بيحكوا 9.5 و10، شو في غصن عم بيرفع.
0: طبعا تلقائيا يعني صراحه. تلقائيا
2: هو كيف مش على كيف، ان شاء الله لا انه يرخى.
0: لا لا ان شاء الله ما بيطلع بدون الاسعار هيك. إشاعات مغرضة هاي، إشاعات مغرضة.
2: لا ما هو هيك اللي بتحكوا فيه عشوائية، بده يصير السولار بسعر أمريكا يعني.
0: لا لا إن شاء الله، لا أعوذ بالله.
2: يعني بأمريكا
1: سيطر دايتير فوق الشيكل، دايتير
0: دايتير
1: فوق الشيكل.
2: رائد أمريكا $6 تقريبا، بيصير عنا $6 إحنا الثانية.
0: لا الله لا يقدر،
1: والله ما احنا عارفين. هينا هينا هاي السوشيال ميديا مش مخليه كله.
2: لا لا لا، شوف هاي الإشاعات هي اللي بتخلي الشيء الشعب تاك ترفعه مثالية.
0: والله الإشاعات هي اللي بتدمر والله.
2: بلالنا إياها الحكي يا عمي، خلونا هيك
0: بلالنا إياها، خلص خلينا بنابلس وأماكن نابلس، ما دخلناش بالباقي. صح،
2: يطلعوا إشاعات إنه بينزل،
0: طلعوا إشاعات إنه بدأ ينزل، عن جد وجهة نظر زي ما حكى، لين نطلع إشاعات إنه حيطلع نزلوا لنا إياه منطق.
2: بالنسبة لي إذا إجيتوا لي
0: أيوة.
2: مكان المقدس في نابلس
0: أيوة،
2: وأحلى مكان في إشي اسمه يا رائد الحرش المفكر.
0: الإيش؟
2: حرش المفكر.
0: وين
2: خلت العمود؟
0: خلت العمود. احنا عبد الله بنعرفش الاماكن غير بجبلنا، بالجبل الثاني ما بنعرف.
2: بتشوفوا شجره نوبر هذا اللي على الجبال. هذه الاعداد احلى اعداد واحلى مناطق هنا،
0: حلوه اعداد الجبال. صراحه
2: يعني هاي مناطق ما مش الكل بوصلها. ولكن هذه تربينا فيها، كنا نطلع نلقط سنوبر ونحطه بالنار، نولع النار فيه وناكل سنوبر ذاك ومرتب.
0: حلو،
2: هلا هي راحت هذيك الايام ولكن بتضلها ذكريات.
0: ذكريات حلوه صح.
2: بتشوف السنوبر رائد اللي على الجبل الجنوبي؟
0: بتشوفه
1: مين
0: السنوبر اللي على الجبل الجنوبي؟
1: احنا كان عندنا يعني بالدار عندنا القديمه كنا زارعين شجره سنوبر كبيره.
2: أيوة
1: كبيره كثير كانت.
2: واذا جيتوا
1: بتذكر كانوا يزرعوا هاي الشغلات عن زمان.
2: خاصه منير مصر ومن تحته هذه الجبال كلها، المنطقه حلوه جدا جدا.
0: حلوه حلوه جبال واعداد الجبال
2: فيها حلوه
0: صح،
2: والاستثمارات مش مقدسها صح.
0: للاسف.
2: ولا المستثمرين المفروض يستثمروا فوق منتزه شيء يطلع حلو جدا.
0: كثير حلو، اطلاله حلوه صحيح،
2: وعدتها حلوه احلى من الجبل الشمالي.
0: لا عدم المؤاخذه منك عبد الله، هون نضرب ستوب.
2: خذيها مني، الجبل الشمالي بحسه فيش فيه خضار.
0: لا لا، كل الخضار عندنا والله يا رائد.
2: لا الجبل
1: الجنوبي خضار وين ما كان هالايام.
0: الا الجبل الشمالي يا عبد الله، خلينا صحبه وعائله مع بعض. الا الجبل الشمالي،
2: كل بني ادم ينقي جبله.
0: ايش؟
2: كل بني ادم بده يختار جبله.
0: بس خلص احنا رح نضمك على الجبل الشمالي، شو رايك؟
2: طبعا السوق الشرقي والجامع الكبير يعني رائد لا يعلى عليهم.
0: صح. السوق الشرقي رائع،
2: نهارنا كله بنقضيه بالسوق الشرقي.
1: صحيح. صحيح.
0: الله يقويكم
2: يا
0: الله. صحيح اه رائع الاجواء
2: والله يعطيكم الف
0: الله يعافيك. اهلا وسهلا الله يسعدك. اهلا وسهلا. عسيرة الاجواء حكى عبد الله انه في اجواء بالسوق الشرقي. انا بعشق اجواء السوق الشرقي برمضان. حاله ثانيه يعني بتشوفوا مشهد ثاني وقت رمضان. فالسوق الشرقي صراحه بكل حالاته حلو والله. يلا تفضل
1: نرجع لاتصال جديد. الو الو
2: الو مساء الخير
1: يا سعد. الله يعافيك. الحمد لله على السلامه.
2: اخبارك يا اميره؟
0: اهلا وسهلا.
1: وين هالغيبه؟
2: والله على الحبل المنشوري.
1: حبيبه
2: الله يسعدك. ايش بعد الجبل الشمالي؟
0: ايوه هيك يا حاج. لو من زمان اتصلت فهمهم
2: نعم. والله بدنا نطلع زمان عند الشيخ عماد نقعد الجبل الشمالي واحنا والشباب الصغيرة.
0: عماد الدين
2: وبين نطلع وين نقطة اليهود هلا اللي بالسمرة فوق.
0: ايوه
2: احلى اماكن احلى قعدة فيك يا بلد.
0: والله
2: اقسم بالله. وكمان هاي الساعة اللي عملوا بدالها الجامع من وسط الدوار هاي اثرية. هاي من ايام العثمانية من ايام زمان قاموها وعملوا جامع بدالها.
0: ايوه
2: اذا بتذكريها او بتعرفيها قدام المجمع بالضبط.
0: ساعة بتذكرها انا ما لحقتها بس شفتها على الصور.
2: جنن كانت كل ساعة تضل تطمطن كل ساعة تطمطن تبين الساعة واحدة الساعة اثنتين الساعة ثلاثة. اقسم بالله ايام جميلة جدا جدا. وانا بعشق جامع الساطور لاني كل حياتي الصبح والظهر والعصر والمغرب. احلى شيء كان جامع الساطور انك تنزل الصبحيات عدان الصبح تصلي تبقى الدنيا بتجنن. اللي نازلين عمال على اسرائيل اللي نازلين على رايحين. احلى شيء كنا هو ابوي الله يرحمه ويرحمنا جميع ياخذنا على غزه مخيم الشاطئ عند عمتي. هاي ايام جميله جدا. ايام القدس كنت على القدس ومنطقه الخط الاخضر كليته رحنا لقيمة الحمى السورية وصلنا. يعني وإحنا صغار أيام بعد جميلة أكثر من هاي الأيام.
0: عاش الواحد
2: هاي الأيام. أنتوا رجعتونا لعو 30 سنة لورا. هاي الأيام ما في إشي حلو. شباب اليوم ما شافوا شيء غير فيش اليوم على النت وعلى التلفونات. ما شموا الهواء راحوا إجوا يطلعوا على سوريا طلع شو صاروا يعملوا بسوريا. صار بدهم عدم ممانعة وبدهم حدا يكسرهم وبدهم مش عارف شو. يعني ناس بدأت تشم الهواء تخرج ما في. هلا طلعوا لنا بالساحه بشغله المستوطنين عاملين امار الناس. الناس مش خايفه الناس مش عارفه ولا يجوا. والبلده القديمه اللي هي الياسمينه والاريون والقيصريه والحبله والله اجمل شيء. وباب الساحه اجمل شيء انه برمضان بالليل ومخده في الشيخ مظمي اللي بقوا يخرجوا فيها هذه اجمل شيء. كانت واحنا اولاد صغار اللي هي عدة الشيخ مظمي كان يخرجوا زلام كبار ما احلاه اقسم بالله بتجنن. ايام جميله جدا جدا اجمل من هيك والله ما تلاقي.
0: والله
2: وعندك شارع تيتيان وعندك اقسم بالله يعني في مناطق بنابلس
0: في مناطق حلوه كثيره.
2: المجمع الشرقي كان في الملاهي هذه اللي هي اللي نتمرجع عليها. هاي زمان بالاعياد يا رائد بتجنن تبقى.
1: صحيح.
2: اليوم بنقول له هي منتزه جمال عبد الناصر حلوه جميله جدا بس بدها معاناه. بدها
0: دايره
2: بدها مدينه ملاهي بدها مدينه ملاهي بدها مدينه ملاهي كامله. اجى شو اسمه هذا السر يعملها ما رضيوش. مش عارف ليش البلديه خليه يستثمرها السيره فيه بتصير منتزه بتصير
0: تعمل
2: للناس ناس يجوا يحطوا على نابلس بتجنن. اخر اشي عند منى الايد المقطوعه يبقى هناك في سلم الخرفه كنا انا وابو مصعب واحنا كلنا صغار. ابو مصعب متذكرها لليوم ختيار ابو مصعب زي ما هو. اقسم بالله احلى اشي فيها هاي السلم الخرفه والسلمات اللي هي غرناطه والعاصي هذول اميره ما بتعرفهم.
0: لا بس
2: ما بتعرفيهم هيك شكليا او بتسمعي فيهم. رائد بيعرف شويه رائد.
0: اكيد
1: طبعا طبعا.
2: يسعد مساكم ويعطيكم الف عافيه جميعا. مساء الخير لسامر الداموني لخالي ابو نمر مرزوق وكمان لمعين الشيخ شريف حمد الشناط وخالي وكمان الحج ابراني حميدان بقول له يسعد مساكم ولاولادي كليتهم وزوجتي العزيزه وكل من بسمع راديو حياه الرائع ب بكل أفراد راديو حياة كلكم بتجننوا، ولأختنا أم محمد النابلسي الله يعطيها الصحة والعافية. يا رب العالمين إن شاء الله تكون بصحة طيبة وعالمية، وعيد شعب الله الله يمسيه بأنوار نبي. وشكرا لكم، ويا جبل ما يهز لك
0: يا جبل ما يهز لك ريح. أهلا وسهلا نورتنا. سلطان يوسف زعلان يا رائد.
1: ليه؟
0: هلا نشوف ليه. بحكي لنا أولا أنا ما رح أختار، وقبل الاختيار يعني لازم نعمل على المكان اللي إحنا رح نختاره، يعني هل رح نختار أماكن تفتقد للنظافة والترتيب، أم نختار رص حجارة وكأنها مقبرة؟ حتى الأماكن الحلوة بالبلد بحكي لنا في بيحاولوا يعني ناس يدمروها، بيوت حلوة انهدمت تحولت لرص حجارة متعددة الطوابق. وإذا بدنا نكمل كلام بحكي لنا رح في ناس رح تزعل وتعمل فيها أبو البلد، يعني أنت هيك ما خليتش عندنا ولا مكان حلو يا سلطان، وهالأماكن كلها الحلوة يلي حكيناها معقول فيش ولا مكان خاطر لك؟ طيب كمان عندنا نجات بتحكي لنا كان مدفع رمضان والعيد ينطلق من مدرسة الغزالية وبعد هيك انتقل عند طلعة الحج نمر. أنا هاي بسمعها من أهلي قصة المدفع جامع الحج نمر. حلو كانت يعني أجواء حلوة حسب ما كانوا يحكوا لي. أم كرم مسا الفل. جهاد بحكي لنا أنه الإشي اللي طلع إله مختارين هي حارة الحبلة. حارة الحبلة معلومات حلوة يا جهاد، لو هيك دائما تعملنا ريفرش لمعلوماتنا كتير حلو. سعيد عمارنا مسا الخير يا سعيد. قبل ما نقرأ تعليق سعيد ناخذ الاتصال، تفضل.
1: مسا الخير.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: مساء الخير.
1: يا هلا يسعد المساء.
3: يا ميت مرحبا.
1: يا هلا بيك. يا هلا.
3: يا ميت مرحبا. مالهم على جبل الشمالي يا بنت جبل الشمالي؟
0: مش عاجبهم شكله.
3: مالهم
0: شكله مش عاجبهم؟
3: والله ما بيعرفوا له الدنيا ولا بيعرفوا له
0: والله ما في بعد الجبل الشمالي.
3: والله ما بعده بكفي. اقعدي على طرف التربة.
0: طرف التربة
3: بتحيي الروح، ما يكون فيه اموات الله يرحمها. ما بعرفوا للمنيح من العاطل. اللي سدى الحج عماد وهو بقول كل نابلس كل أذنة فيها حلوة.
0: والله
3: صح
0: صح.
3: بعدين الأرض الغزالية اللي هي عند عمارة برهان الخاروف يبقى خلفة هناك يبقى تلة كبيرة عليها مدفع رمضان كل سنة وانتو سالمين كل سنة، ويجي مين أبرامز الدلع.
0: أيوة.
3: يضرب المدفع للمغرب.
0: حلو.
3: شايفة بعديها لما انهدت وبنوا العمارات نقلوا حتى اللي عند التكية هالقيت فوق وانت طالع عداركم.
0: أيوة.
3: هناك حطوا المدفع. صار كل الأولاد والهذا يطلعوا يلتموا على المدفع هناك. بعديها لغوا المدفع نهائي، بطلوا صاروا على الأدام. بعدين بدي أقول لك اللهم صل على النبي اللي حكى على الجبل الشمالي والإبلي. الإبلي بكفي كل مية ما بتفالك بدن فيها، أما الجبل الشمالي نتفة تقعد بالشميس كل المرض اللي فيك بروح.
0: والله بروح
3: والله العظيم.
0: والله أنا بقى معك.
3: شايفة الخلة حلوة، راس العين حلوة، خلة الإيمان حلوة، العمود حلو، راس العين والبلد القديمة أحلى وأحلى
0: طبعاً.
3: حاسة القصارية حلوة، ما يكون إلا دار هناك دار قاضي بنفس عند بير الدولاب، والله أحلى منها ما في هناك. وين ما تلف جايين يحكوا على جبل الشمالي ما بيفرقوا لهش ولا بيعرفوا له ولا شيء، ما يجيبوا سيرة جبل الشمالي بالويل.
0: أيوة.
3: معك خبر الست سلامية هذا إذا إن كانها ستك الله يرحمها موجودة بتقول لك
0: ست سلامية
3: قرروا بدهن يبنوا فوق مستشفى للمرض العاطل مثل اللي في لبنان. هذا للمرض العاطل، مش هذا المرض العاطل السرطان، مرض السل اسمه. بعدي قرروا بدهم يبنوا على جبل الست سلامية مستشفى زي مستشفى لبنان. شايفة ليه؟ لأنه بقول لك أحلى جبل وأسمها صحيح لبني آدم اللي هو جبل الشمالي.
0: أوه.
3: اللي زاي يحكي لي هذا ابن امبارح على جبل الشمالي وجبل الإبلي.
0: لا الجبلين خير وبركة برضه، بس احنا منغاوز للشمالي
3: بعدين أكثر. وبعدين هذا أهلنا وهذا أهلنا.
0: أكيد طبعا طبعا.
3: صح
0: أكيد. هل
3: قيت روحتي عجبل الشمالي في دار حموضة في دار قادري. روحتي عجبل الإبلي في دار قادري وفي دار الصيفي. يعني منقدر نبيع حالنا؟
0: أكيد لا.
3: لا إحنا لب البلد.
0: هاد عين وهاد عين.
3: أيوة. وبعدين بمسي على كل من مسي علي
0: وصبح
3: علي وجاب صرتي بالخير وهدات البال وخلي ولاده وخلي عياله وخلي صحتهم وعافيتهم ويبعد عنهم شر الأشرار وشر ولادة الزنا والحرام. يا ربي تموتنا بصحتنا وعافيتنا إحنا وجميع خلقه ويبعد عننا العاهات الكبيرة والبلاية الثقيلة بجاه نبينا محمد ويحمي الشباب من العذاب ويحمي الصبايا من البلايا.
0: آمين يا
3: والله
0: رب.
3: يخليكم وينزيكم ويقوي راديو حياة والله يقوي ام سعيد عليكم على راديو حياة.
0: آمين. يسعد هالمساء.
3: سلموا على الجميع.
0: بوصل
3: شكرا.
0: بوصل
3: هذا ما يجيب السر الجبل الشمالي حيد
0: إلا الجبل الشمالي. يسعد هالمساء. أهلا وسهلا. نشوف سعيد. سعيد بيحكي لنا نابلس حلوة بأهلها الطيبين الكرماء وجميع أماكنها. بتتحدث عن جمالها عراقتها خصوصا، نرجع لنفس الجواب، البلدة القديمة اللي بتضم الكثير من الأماكن. بصراحة يعني بيحكي لنا نابلس بكاملها لوحة جميلة كاملة متكاملة. يسعد أوقاتك يا سعيد. أم العبد بتحكي لنا أنا مقيمة بالأردن ما بعرف إشي، خلص احكي البلدة القديمة زينا يا أم العبد مش فرق. أم الحكم مساء الخير. نابلس بحاراتها بتحكي لنا وأزقتها وتراثها وحماماتها الشفاء والسمرة وغيرهم ونبع المي، فهم بجننوا يعني كل الأماكن. ليش اسمه الساطون؟ جاوبوك يا جهاد عشان العمدان الحجر هاي بحكولك. وفي عمود كبير بحكول الساطون. عبود براك يسعد أوقاتك. البلدة القديمة من أزقتها العتيقة لا قصورها، أسواقها، حماماتها، صباناتها، كل زاوية فيها بيحكي لنا إلها قصة. ناخذ آخر اتصال، تفضل يا رائد.
4: الله يسعد مساك يا ست أميرة.
0: شخصي
4: يا ست أميرة بتعطيك معلومة.
0: أكيد.
4: اللي شرب اللي شرب مية من بير الديلاب عمره لسانه ما كان ينطق، كان لسانه عدل. تعرفي بير الدولاب وين؟
0: لا.
4: ليه بتعرفي بير الدولاب؟
0: هلا
4: حكت عنه ستك من محمد.
0: لا ما بنعرفها.
4: حارة الخسارية، حارة الجبالية الأصيلة.
0: حلو، معلومة حلوة.
4: هناك البير الدولاب. يعني كان يسقي كل المناطق اللي بيكون فيش عندهم مية المنطقة هذه.
0: أيوة.
4: وميته زي الثلج زي الثلج زي الثلج.
0: حلو.
4: بتلاحظيش علينا إحنا لساننا فلح بيكون عشان
0: أكيد
4: البير الدولاب.
0: أكيد ملاحظة طبعا.
4: الحمد لله رب.
0: الحمد لله.
4: رائد أظن شرب منه. شربت منه.
0: شربت منه؟
1: لا.
0: شربت منه ما شرب أشياء، راحت عليه ما شرب.
4: هو جنب مروفيات
0: تبعين. برجع بشرب إن شاء الله.
4: بنمشي على خالتك من محمد. الله يسعد قلبك.
0: الله يسعدك. أهلا أهلا. بلال بانا يسعد أوقاتك بيحكي لنا إنه سموه الساطون عشان العمود الحجر الأسطواني بوسط الجامع. حلوة هاي المعلومات كمان. تمارا بتحكي لنا الجبل الشمالي بجنن، يا ريت ترجع تسكن فيه بكف الشمس بتجنن. ولا الهوى يعني اللي بالجبل الشمالي، مكان أهلها برضو ساكنين فيه، صراحة رائع الجبل الشمالي. والجبل الجنوبي أكيد حلو ولكن أحلى بشوي الجبل الشمالي، هذا هاي حقيقة يعني، مش إنه والله بدنا نتفصحن، لا هاي حقيقة. مرقت الساعة بسرعة صراحة، ما حسيناش، انبسطنا. أنا عن نفسي كتير انبسطت وانبسطت كتير بإجاباتكم ومشاركاتكم الحلوة. وبنرجع نحكي إنه نابلس بكل أماكنها حلوة، بكل حاراتها، بكل شوارعها، بكل حماماتها، بكل أزقتها، بكل مكان، كل حجر بنابلس صراحة حلو ومميز. وإن شاء الله دائما هالبلد بتضل عمرانة، بتضل حلوة وهيك عمرانة بأهلها وبشوارعها، بحس أهلها، ضحكات أهلها. والله يديم عزها هالبلد، وإن شاء الله من أحسن لأحسن ومن أحلى لأحلى، ونشوفها أحلى بلد إن شاء الله. شكرا لكم ولمشاركاتكم. نشوفكم بكرة بحلقات جديدة ومواضيع جديدة. إحنا بدنا نختم، نعتذر للاتصال ورح نحكي لكم. إلى اللقاء.

0: شوفي ما في شوفي شوفي ما في
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون
2: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت
2: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير
1: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة
3: بابا
4: نعم يا عبود
3: بس أنا شطور
4: أنت أشطر واحد
3: ليه يا عبي
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب
3: دي من محل دكان حياة
4: يلا على دكان حياة
3: عنده ألعاب حلوة كتير
5: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة
6: أوف مضيع بطاقة البنك
7: ما تقلق بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم بنك فلسطين البنك الوطني الأول
8: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً و4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs الانتخابات التشريعية 2026 وطناً واحد
9: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفني الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه الفرصة لسه قدامك مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر الدراسة لمدة عام 70% منها عملي وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح

0: حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعرض.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.
2: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي. هواها نابلسي.
3: إنها 5 مساء الآن. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأحد غائم جزئي إلى صافي، ورح يترأى انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتكون أدنى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي ورح يترأى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: You're on the number one.
1: Weep. Play the hits on Hayat FM
2: 100.2.
0: The music just feels so good.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة.
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: أوف، مضيع بطاقة البنك.
7: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
8: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
9: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
8: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: إلى أين تأخذني يا أبي؟ إلى جهة الريح يا ولد. وهما يخرجان من السهل حيث أقام جنود بونابرت تلا لرصد الظلال على سور عكا القديم، يقول أب لابنه: لا تخف، لا تخف من أزيز الرصاص، التصق بالتراب لتنجو، سننجو ونعلو على جبل في الشمال.
1: درة الساحل الفلسطيني، ووحدة من أقدم المدن الفلسطينية اللي بتجمع ما بين التاريخ، الجمال، الأصالة والعراقة. عكا

0: الحرب.
1: عكا مدينة فلسطينية بناها أجدادنا الكنعانيين في 1000 قبل الميلاد، واللي كانوا يحكولها عكو يعني الرمل الحار. موقعها الجغرافي المميز جعلها محط أطماع العديد من الغزاة على مر التاريخ.
2: لازم نذكر أن الاسم الكنعاني لعكا هو أكا، بينما في اللغة العربية عكا أو عكاء، ويبنى أول أسطول إسلامي في التاريخ في دار السفن في عكا، ألا وهي كانت دار السفن بناء السفن البيزنطية، واللي بنى السفن بيزنطيين بعد ما كانش عند المسلمين مهارة في بناء السفن.
1: مرق على عكا 4 حقب زمنية في تاريخها، واللي هي الفترة الصليبية، فترة حكم الظاهر عمر زيداني وأحمد باشا الجزار، والاستعمار البريطاني، وفترة ما بعد النكبة، أي بعد ما تم احتلالها من قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1948. ما مننسى أنه عكا قاهرة نابليون. فشل نابليون بونابرت في احتلال عكا ضمن حملته لاحتلال مصر وبلاد الشام.
3: في عكا النجمات

0: والحب الغايب.
1: تتميز عكا بشوارعها الضيقة وبيوتها المرصعة بالحجارة القديمة، وتعتبر قلعة عكا وأسوارها القديمة اللي شيدها الظاهر عمر الزيداني من أبرز معالم المدينة، واللي بتحكي قصص الحضارات المتعاقبة اللي مرت عليها. وسور عكا بتكون من عدة أبراج مثل برج السنجق، برج الحديد، وبرج السلطان. تنقسم عكا في الزمن الحاضر للبلدة القديمة المصورة، بالإضافة إلى الضاحية الجديدة اللي بتمتد إلى الشمال والشمال الشرقي للأسوار، وبتشتهر بأسواقها ومعالمها السياحية اللي بتجذب الزوار من جميع أنحاء العالم. وقد أدرجت البلدة القديمة في عكا عام 2001 ضمن قائمة التراث العالمي لما تحتوي من آثار.

0: ومن الناحية الاقتصادية حظيت مدينة عكا بمكانة اقتصادية واجتماعية مهمة من بين المدن الفلسطينية، وذلك بحكم موقعها المتميز كونها مطلة على البحر الأبيض المتوسط، حيث تمثل بمينائها المهم والقديم بوابة بحرية لتنظيم دخول وخروج البضائع والمنتجات وممارسة أنشطة الصيد البحري.
1: كل العالم إلى روح إلا هلاك إلى روحين البحر وروحك الحقيقية.
0: لما تزور عكا بإمكانك تتجول في أسواقها التقليدية اللي بتزخر بالحرف اليدوية والتحف الفنية، وما تنسى تتذوق أشهى الأكلات الفلسطينية في مطاعمها الشعبية.
2: كل يوم باجي هون بزهقش.
0: وما تفوت فرصة زيارة قلعة عكا التاريخية اللي بتطل على البحر الأبيض المتوسط ومسجد الجزار والسوق الأبيض وخان العمدان. عكا مش مجرد مدينة، هي تجربة حية تجمع بين عبق الماضي وسحر الحاضر.

0: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي عالظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
3: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
4: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
5: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: التوقيت الآن هو 6:00 PM.
7: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الأحد غائم جزئي إلى صافي، ورح يترقى انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتكون أدنى من المعدل السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي ورح يترقى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 25 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: صارت لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرافة الأولى تم إحراقها بهاي شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. رواه البخاري ومسلم.
2: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: listeners.
1: Come on.
0: You're now listening to Radio Hayek, 100.8 FM.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه لعبة؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الذرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: حياة الأقرب، حياة الوطن،
2: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
1: حياة المواطن، حياة هواها نابلسي.
3: باب حاطين لهم، باب حاطين لهم كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشقارع.
1: حياة هواها نابلسي.
4: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
5: الجرات الأولى تم إحراقها من
4: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام

شمس كل ما غيب هالقمر اتخيلك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اغلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيباميد الألماني.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة. الثانية، الثانية، الثانية، أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

إلا لما تخلي العيلة تملي تقرب ملي كده ملي في ملي القلب يدق أكيد مع عيلتك. أنا بقى مستكفي بيهم الدفي بيهم الدفي هما اللي حيلتي.

حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.5

0: الو وينك؟
1: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
0: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
5: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
5: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: فايز على الرقم 100.8. راديو حياة. راديو حياة.
1: انا اخاف.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة. شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج هو الاختيار الأول، لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: التاسعة مساءً الآن.

0: عم تسمع اللي ما بتشبه حدا. حياة اف ام.
1: يا الله بكره مسافر ولازم احول عملات مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: نابلس مدينة قديمة عريقة جميلة. قالوا عنها دمشق الصغرى، وقالوا عنها عتبة الشام، وقالوا جبل النار. تراكت المات أشري نابلس ثلاثة ديانات، عاشوا بسبات ونبات، خلفوا صبيانها وخلفوا بناتها، نزقاقها من حاراتها خرجوا خيرة رجالاتها، وحدتهم الياسمينة، وحدتهم كنافاتها، وحدهم القريون والصابون وشرب الأرجيل على البلقون، والمحبة تدوم يوم بعد يوم. عشت يا نابلس.
1: بسموها عش العلماء، ملكة فلسطين ودمشق الصغرى، نظراً لتشابهها مع مدينة دمشق السورية بمعالمها وعاداتها وتقاليدها.
2: تاريخياً يعني نابلس تعد ثالث أقدم مدينة في العالم بعد أريحة ودمشق. هي تجمع بين سكانها الديانات الثلاث، السامريين وأيضاً إخوتنا طائف المسيحية والمسلمين، وهذا يعني ظاهرة مميزة لم يحدث ولن تحدث في العالم إلا في نابلس، وجود مثل هذا الطوائف بمثل هذه العلاقة. يعني هي لما سميت عاصمة اقتصادية سميت لأسباب، يعني قد يكون وجود رأس المال فيها، قد يكون تجار مشهورين فيها، لكن أيضا الموقع الجغرافي.
1: نابلس إحدى أكبر المدن الفلسطينية سكانا وأهمها موقعا، وبقولولها كمان شكيم نسبة للكنعانيين اللي أسسوها وأسموها بهذا الاسم، وتعني المكان المرتفع.
3: من حوش العطعوط اللي انتوا فيه الان لفت انتباهك الفن المعماري اللي فيه؟
4: شعر جمال. طبعا ايش هذا؟ بس
3: حوش العطعوط مش بس له حيثيات جماليه بالفن المعماري، طبعا هو من العصر العثماني مبني، انما الرمزيه الفلسطينيه فيه، واحنا بنحبه زياده عن اللزوم لانه له اثر عظيم في الثوره الفلسطينيه المعاصره. في مدخل الحوش هناك تحت كان هناك شخص يتولى استقبال رسائل الثوره من الخارج وتوجيهها إلى الداخل، فمن هنا كان معظم حركات التحرر الوطني المعاصر اللي احنا بنعرفها أو عاصرها الجيل اللي قبلنا يتحرك انطلاقا من هذا المكان.
1: إذا كانت فلسطين قلب العالم العربي، فنابلس هي قلب فلسطين لربطها شمالها بجنوبها وشرقها بغربها.
5: احنا موجودين هذا في نص القصر، في ساحة القصر اللي بيكون في جانبها الديوان العائلة، ومباشرة فوقي بيكون منزل لاستضافة الزوار من العائلة وخارج العائلة، استضافتهم حسب عادات العرب 3 أيام، وبعدها بغادوا لوجهتها. طبعا هاي الدار خرج منها أستاذ والعالم القدري طوقان، وخرج منه الشاعر الكبير إبراهيم طوقان وأخته فدوى طوقان. الشاعر إبراهيم طبعا كان يدرس في جامعة الأمريكية في بيروت، وكان يراسل أخته فدوى عبر رسائل. إحنا لليوم كعائلة محتفظين في هاي الرسائل، كان يعلمها قواعد النحو وكتابة الشعر، وعن طريقه تعلمت في هذا المنزل اللي طلع منه كمان نحب نأكد عليها دائما، اللي هو النشيد الوطني لمعظم البلاد العربية، نشيد موطني.

0: نابلس موجودة في أجمل بقعة جغرافية في وسط فلسطين، تمتد فوق جبلين، جبل عيبال شمالاً وجرزيم جنوباً. ولخصوصية موقعها الجغرافي بين جبلين، بتواجد فيها العشرات من عيون وينابيع المي، مثل عين الأريون، عين الساطور، عين الصبيان وعين الخضر.
1: برج الساعة بني احتفالا باليوبيل الفضي للسلطان عبد الحميد الثاني قبل حوالي 120 عام.
0: في نابلس ثلاث ديانات، المسلم والمسيحي والسامري، بيعيشوا مع بعض بكل حب وسلام. ووفقا لكتير مؤرخين بيقولوا انه نابلس إلها 18 بوابة، لكن مع التوسع العمراني اللي شهدته المدينة أزيلت معظمها، ومنها بوابة الشيخ مسلم، بوابة سوق الحدادين، وبوابة الوكالة. وفيها الكثير من المعالم التاريخية اللي بتعود لفترات تاريخية مختلفة. ففي المدينة 13 أثر روماني، منهم المدرج الروماني، إضافة إلى معالم الحضارة الإسلامية اللي منشوفها في المساجد والمقامات والقصور وغيرها.

إذا إجيت على نابلس ما بصير تروح إلا للدوق من كنافتها النابلسية اللي أشهر من النار على العلم، واللي معمولة كمان بالجبن النابلسية، وكمان بتشتهر بحلاوة القرع أو اللي بيقولولها حلاوة زلابيا. تعرف نابلس إنها العاصمة الاقتصادية ومعروفة بتجارها، عدا عن إنها مشهورة بصناعة الصابون النابلسية، واللي بيميز الصابون النابلسي هو إنه مصنوع من زيت الزيتون الفلسطيني البكر اللي هو العصرة الأولى واللي منستخدمه للأكل. لما تزور نابلس ما تنسى تميل على باب الساحة وحارة الياسمينة وخانة التجار.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

هي الأولى، هي الأقوى، هي اللي بتلبق لك، هي اللي بتلبق لك. حياة FM.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.
3: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
4: تيك لاكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة.
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: هذه نابلس أخي،
1: هذه نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سنن، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.
2: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان، يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

زي ما رمشة خد لياليا وحكم وقمر.

ليك يا حبيبي بحبك.

ولا يوم بفرح هيالك ولا لون بينسيني حبك ولا يوم بفرح هيالك ولا لون بينسيني حبك ولا يوم بفرح هيالك ولا لون بينسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك. يا حبيبي لو جيت لحبيبك

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

0: عليك فاحترقت ظلما جناحات
1: وخوف من الفراق.
2: رحاتيك عيوني وجرك
1: يبعثر كلمات الرواية.
3: كنت بشتعلك وانا وانتهينا
1: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.